0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبة.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

ما لكل الألم وزرع البذلة على صحر الرمال، هذه الشمعة تضيء لا تنطفئ.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

0: بحرين FM على هواك.
1: جديد الفنانة سليمة بلاش طيبة، بيانو فيرجن. ما أقول

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزيك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينب الدقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني.
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسير في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ ألحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السهر على ضوء القمر السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هواك.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: جديد الفنانة سليمة، بلاش طيبة، بيانو فيرجن. ما

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.

0: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنعه بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش، طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
1: على بحرين FM
0: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير.
1: Good morning, my dear.
0: أهلا وسهلا، حيكم الجديد في برنامج Refresh and Well.

صباح نعيد فيه تشغيل يومنا وطاقتنا ومشاعرنا وأفكارنا، ونوجه هذه الأفكار نحو الأشياء اللي بالفعل تخدمنا. مع العلم يعني فاكت، إن مو كل صباح نكون فيه نشيطين ولا كل يوم نفتح عيوننا وإحنا متحمسين حق شيء. أحيانا إحنا نقوم وإحنا حاسين بثقل، أفكار كثيرة أو تعب من أمس ما راح، وهذه تو نورمال، وايد طبيعي، جدا جدا طبيعي. بس اللي ممكن نسويه مو ان احنا نغير كل شيء، احنا نسوي مجرد رفرش بسيط، يعني تعطي نفسك فرصة تبدأ بهدوء بدون ما تضغط على روحك من اول ما تقعد من النوم. يعني يمكن الرفرش انك تكون جالس يعني بدون ما تسوي شيء، يعني اول ما تقعد شي تخلق 5 دقائق بس قاعد تفكر، موقف افكارك شي تصنف. يسوي رفرش على فكرة هالشيء. أيضا تاخذ نفس عميق أول ما تقعد من النوم، شهيق وزفير وأحلى تنفس بعد، ممكن يعني يرفع الطاقة ويوازن الطاقة ويخليك متوازن إنك تاخذ شهيق وزفير من فتحة أنف واحدة عقب تبدلها، يسمونه التنفس التبادلي. هذه فظيع، هذه يعني خليك تصحصح شي من الصبح ويخلي الأكسجين يملأ المخ والعقل وتصير كذي أسرع شيء رفرش. أيضا ممكن أن أنت يعني مثلا تبدأ يومك مثلا بقهوة أنت تحبها ومزمان ما شربتها، أوكي، أو بطعم كذي أنت تحبه، مثلا مشروب، عصير، شاي حليب، whatever، المهم من مكان أنت تحبه. هذه بحد ذاته يسوي لك شنو؟ يسوي لك رفرش. فمو لازم الصباح يكون مثالي، يكفي نحن نكون صادقين، نراقب أنفسنا بوعي، وإذا قدرت تبدأ يومك بهذا الصدق حتى لو كان بسيط، أنت فعليا سويت هذا الرفرش. في برنامجنا اليوم ما نطلب منك تكون أفضل نسخة، بل أنك تكون حاضر، تبدأ من المكان اللي أنت فيه. فصباح مليء بالطاقة والإمكانية والمزاج الراقي واللي متقبل لكل أنواع المزاجات. فيا هلا وسهلا بكل اللي يسمعونا من داخل أو خارج مملكتنا الغالية البحرين. هذا الصباح الجميل راح أكون معاكم فيه، خدكم نورا بالشوك برفقة المخرج المبدع محمد الدوسري.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد. رف رف. رف رف.

Fresh. اليوم في برنامج ريفريش إن شاء الله راح نتكلم عن عدة محاور تساعدنا نبدأ يومنا بشكل أهدأ وأوضح. راح نتكلم إيش كثر ممكن أي قرار أنت تقرره سواء صغير ولا كبير ممكن أنه يغير مسار حياتك بالكامل وبشكل تدريجي. أيضا راح نتكلم عن المرونة العقلية وشون نمتلك هذه المرونة وهذه الميزة العقلية مع أي تغييرات بدون ما نتوتر ولا نشعر بالقلق ولا الخوف ولا الضيق. راح نتكلم أيضا عن العادات الصحية إيش كثر إن هي ممكن تحيي طاقتنا وحياتنا في نفس الوقت. وراح نتكلم اليوم أيضا عن الإحسان في التعامل مع الناس وإيش كثر الإحسان ينعكس مباشرة على راحتنا النفسية وأيضا على مزاجنا. راح نتكلم أيضا في جولة سريعة عن ثقافات وعادات مختلفة حول العالم. بإذن الله راح ناخذكم معنا في هذه الساعة نعيش اليوم بوعي أكبر، راحة أكثر وخيارات أفضل ومعلومات جميلة وممتعة.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
2: على بحرين اف ام.
1: ريفرش.

اليوم مستمعينا جونا حار خلال النهار ومعتدل ليلا، درجة الحرارة الحالية 32، العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية. الرياح شمالية غربية بوجه عام من 9 إلى 19 كيلومتر في الساعة، وتصل من 22 إلى 31 كيلومتر في الساعة خلال النهار. حالة البحر من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن قدمين إلى 4 أقدام في عرض البحر. وبالنسبة للرطوبة النسبية الحالية فهي 34%، العظمى 80% والصغرى 10%. بالنسبة لموعد شروق الشمس، اليوم كان في تمام الساعة 4:57 صباحا، وغروبها بمشيئة الله راح يكون في تمام الساعة 6:11 مساءً.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد. رفرش للعقل.

مهارة عقلية مهمة جدا في حياتنا اليومية وهي المرونة العقلية. المرونة العقلية معناها أنك ما تتصلب على فكرة واحدة ولا تعتبر طريقة واحدة في الحياة هي الصح المطلق، لأن قدراتك العقلية ممكن أنها هي أيضا تتغير، وتتغير أيضا زاوية نظرك للأمور وتعاملك مع المواقف بأكثر من احتمال، ومو احتمال واحد. دائما الشاطرين والعباقرة في حل المشكلات دائما عندهم مخارج، يعني ما عندهم إن بس هذا المخرج الوحيد، ما يشوفون الندرة، دائما يشوفون الوفرة. هذه الأشخاص يمتلكون عقلية حل المشاكل وإدارة الأزمات، فدائما عندهم خطة A، خطة B، خطة C، وأحيانا أيضا خطة D. ليش هذه المهارة مهمة؟ لأن الحياة نفسها مو ثابتة، والظروف دائما تتغير، والناس دائما تختلف، والمواقف ما تمشي دائما مثل ما نتوقع. الشخص المرن عقليا فاهم هذا الموضوع، ولا يعني عنده ضعف

في جانب النهوة عنده حصر في الخيارات، وإنما أيضا نفس ما قلنا من شوي عنده وفرة في الخيارات، لأنه ما يحصر نفسه في لازم يصير كذي أو ما يصير. أي شخص دائما يتعامل معاك بهذه الطريقة لازم تعرف أنه هو مو بشاطر في حل المشكلات ولا إدارة الأزمات. اللي دائما عنده حلول متاحة عنده دائما بلان A و B و C وخيارات وايد متعددة، هذا الإنسان ممكن أنه هو يخطط لك لأي شيء في الحياة ويعطيك استراتيجية كاملة، فأنت تحس أنه ما شاء الله هو يمتلك هذا المرونة العقلية. هذا المرونة العقلية أيضا أنت عزيز المستمع تقدر تتمتع فيها. تخيل أنك اليوم خططت ليومك بشكل كامل وفجأة تغيرت الظروف وتأجل شيء مهم. الشخص الغير مرن ممكن ينزعج طول اليوم وحس أن يومه اخترب سبت شنو؟ سبت هذه الطلعة. كان هذه الطلعة موقف نقدر نقدر 20% من يومه، لكن هو عمّه من اليوم كله مو بزين. زين ولا 80% الباقي لا أعممها بسبة هذا الموقف. فهذه شخص ما عنده مرونة عقلية. اللي عنده مرونة عقلية هو ما يعني أنه هو يتنازل عن أهدافه ولا عن خططه، بل أنه هو يعرف شلون يوصل لها بطرق مختلفة، مو بطريق واحد بل أكثر من طريق. ومع التمرين على هالمهارة راح تحس أن كل شيء في الحياة سهل هين لين وأقوى أيضا، وتكون أنت إنسان أقوى في مواجهة التغيير، وراح تحس أنك يعني أقل استنزافا نفسيا لأنك ما تعاند الواقع بل تتكيف مع الظروف وتتعلم مهارة عقلية جديدة. فشلون نتعلم؟ لازم أنت قبل أي شيء تكون متحمس له وايد، لما يخترب أنت عندك خطة A، خطة B، خطة C. أي شيء في الحياة، سواء كنت مقبل على زواج، مقبل على دراسة في الجامعة، مقبل على أنك أنت وظيفة جديدة، مقبل على منصب جديد، مقبل على حياة جديدة، مقبل على تغيير جذري جديد، مهم أن يكون عندك خطة A و B و C علشان تكون مرن جدا عقليا. والمرونة هذه على فكرة مستمعينا تخلي الحياة أسهل وتخلي الظروف الخارجية أسهل، يعني ما عندك أنت مقاومة للظروف ولا يعني سيطرة على الحلول، وإنما أنت فاتح هذه الظروف ومقلل المقاومة، بالتالي راح تحس أن الحياة تكون سهلة بسيطة، والله سبحانه وتعالى يفتح لك مليون باب لأنك فقط كنت مرن، وهذه ميزة عقلية جميلة.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
0: الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد. رفرش للطاقة والحيوية.

دائما أنا أؤمن بشغلة واحدة، هذه الشغلة تقول إن طول ما أنت في الحياة هذه، يعني راسك شم الهواء ومستمتع في الحياة، مهم جدا أنك أنت تكون حي، يعني تحي عندك عادات، تتحرك، تعيش على قولتهم with the flow. يعني أنت اليوم مطلوب منك تتغير تتغير، مطلوب منك تتطور تتطور، مطلوب منك تحسن أكلك تحسن أكلك، مطلوب منك تتحرك تتحرك. فهذه with the flow هي بحد ذاتها حياة. إنزين، في أشخاص ثابتين ثابتين ثابتين ثابتين، أكل محدد، حركات محددة، يعني مثلا خلاص ثابت، هو يقولك أنا ما أحب رياضة، أنا ما أسوي رياضة مثلا، أنا ما أحب أي شيء، ما أحب ولا شيء، فثابت على طبعه وعلى عاداته. أنا بالنسبة لي أشوف الثبات هو قريب لحالات الموت، يعني كأن أنت مو يعني كأنك حي مو بحي. الحياة معناتها أن أنت دائما تحيي عندك أشياء جديدة حلوة، دائما تتطور. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا نزكي أنفسنا باستمرار، يعني احنا هذا الشيء لنا احنا بالدرجة الأولى، تزكية النفس وتزكية الحياة، وأن أنا أطور من نفسي. هذا الشيء اللي احنا جايين في الدنيا عشان أن احنا نتطور، نصير أفضل من أمس، كل يوم نصير أفضل من أمس. احنا مو بيوين نرجع ورا ولا يوين نثبت، لا محد ثابت إلا الله سبحانه وتعالى. فإحنا لازم شيء على طول في حالة تغيير، في حالة تطوير، في حالة تزكية لأنفسنا. فمن هذه الأشياء ممكن تكون عادات أنت وايد ثابت عليها فترة طويلة، من المهم الآن تزلزلها شوية، تحركها شوية، تغيرها شوية أو تطور منها شوية. يعني مثلا كل يوم أنت صار لك 10 سنوات كل يوم تمشي الساعة 4 للساعة 5 العصر مثلا، تمشي بس مشي حن 4 أو 6 أو 7 أو 8 أو 10 سنوات نفس العادة، لا لازم أنا نطورها، لازم أسويها أفضل، أسوي لها أبجريد. يعني مثلا أنا اليوم والله مثلا بمشي مرتين بكسر القاعدة، أهم شيء أكسر القاعدة، أهم شيء نكسر الثبات. إحنا ما نقول ساعات في أشياء إحنا نرتاح عليها، بس الكومفورت زون والبقاء على الكومفورت زون مؤذي أكثر مما تتخيل. يمكن حاليا مريح صح؟ أنت تتعامل مع الناس اللي يريحونك أو تروح الأماكن اللي تريحك، هذه مريح في ظاهرة، مريح وأنت تعيش مريح، لكن وانس تتغير الحياة وتز هذه سنة الحياة، لازم بتتغير، لازم بتتغير، هني بتتعب نفسيا فوق ما تتخيل. فمن المهم أنك أنت تغير، تغيير واجب، تغيير سنة من سنن الحياة. فكل عادة بسيطة

تسويها بوعي، مجرد تصرف يومي إضافة بسيطة راح يشحنك من الداخل. مثلا متعود أول ما تقعد من النوم تشرب ماي، هالمرة ضف عليه ليمون غير التست، أوكي؟ مثلا متعلم مثلا ترقد كل يوم الساعة 8، جرب ترقد الساعة 7 أو الساعة 9، يعني غير غير. ليش؟ لأن اللي متعودين حتى يرقدون من وقت، وهذه عادة صحية، لو يوم من الأيام اضطرتهم الحياة أنهم يسهرون راح يدمرون نفسيا، لأن خلاص متعود هو. فإحنا ما نبي نكون في الكومفورت زون، لأن الكومفورت زون حاليا مريحة، بس بعدين الانتقال إلى ما أي مرحلة أخرى بيكون وايد صعب، بيكون أنت أصعب إنسان تقبل التغيير. فعشان كذي إحنا ما نقول غيروا للأسوأ، لكن نغير للأفضل ونطور للأفضل. يعني أيضا ممكن أن يعني تحس لما أنت تغير شيء وهو شيء عاجبك وتطور منه، راح تحس بالانتعاش، راح تحس بالطاقة، راح تحس أنك أنت القائد. يعني أنا اليوم بغير، أنا اليوم بضيف، أنا اليوم بسوي، ما خلي الدنيا تغيرني. وهذا ترى قاعدة في الحياة، إذا أنت ما تغيرت الدنيا بتغيرك، الظروف بتغيرك، الشخص والصديق العزيز اللي تحس أنه هو هاي ما يتغير بيتغير. فتحس أنه لازم في أشياء بتتغير. فمهم أنك أنت تحيي عندك العادات هذه وتطورها. علشان شنو؟ عشان تحس بالحياة. في ناس ترى أجساد تمشي زومبي، والله مو بحية، تشوفها تقول حس كأنه مو بحي، يعني كأنه بس شيء تحكي، يعني تحس إنه هو مو موجود ويانه، يعني بس جسد بلا روح. بالضبط هذا المعنى، جسد بلا روح. فحلو إنك تكون حي، حاضر، تعيش اللحظة، تستمتع، عندك عادات تحييها، أشياء جديدة أحلى، لأن الحياة اللي إحنا نبيها كواليتي، صح ولا لا؟ ما نبي حياة حيا الله، نبي حياة كواليتي، نبي حياة جميلة فيها جودة، جودة في كل شيء. ومن وين يبتدي الإنسان؟ ما يبتدي من الخارج، يبتدي من الداخل. فأنت تحيي عادات أكلك مثلا، راح أنت خلاص طول هالفترة اللي طافت كنت وايد ستريس، كلنا كنا ستريس، كنا ناكل وايد، ما نتحرك، في أشياء. الحين خلاص عيد ضبط الحياة، حين خفف أكل، أكل الأكل الصحي، اشرب قهوة صحية، اشرب مشروبات صحية، حاول أنك تمشي أوقات مختلفة، تحيي عادات جديدة. جربت تمشي الفجر قبل الشروق، واو الشعور، واو ولا أروع. زين، ففي أشياء حلوة في الحياة أن احنا نعيد إحيائها علشان نشعر فعلا بهذه الطاقة، طاقة الحياة والحيوية.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد. رفرش للنفسيه.

0: صباح الخير. صباح السعادة.
1: Good morning.
0: تعرف ايش اللي مدمرنا في الحياة؟ ان احنا نسوي شيء وننتظر. ننتظر صح، ترى كلنا كذي صح ولا لا؟ انا اليوم مثلا بسوي مثلا شيء حلو، مثلا اليوم بجيب كوفي حق مثلا زميلي محمد المخرج، فبجيب له يوم يومين ثلاثة، اغلبنا شنو ينتظر الرد صح ولا لا؟ متى بيجي دوره؟ صح ولا لا؟ واقع فاكت. انزين اليوم احنا في اشياء يمكن مو متعودين عليها، او تعودنا ان احنا مثلا من الطفولة لما احد يقول لنا والله اذا سويت ذي الشيء بعطيك ذي الشيء، اذا انت نجحت في المدرسة انا بعطيك هدية، اذا انت مثلا شاليت الاغراض اللي في الارض انا اليوم بعطيك مثلا شيء، بعطيك شيء اللي تبي. تعودنا كذي. ترى احيانا في التربية يعني اشياء حتى العقل اللاواعي والعقل الباطن هو يعمل عليها من غير ما يدرك انه خلاص تعود على هالشيء. لكن في أشياء مهمة أساسية، قيم عليا احنا نبتعد عنها، وهي ان احنا مهم ندرك نقطة معينة، ان واحدة من أبسط الطرق اللي ترفع معنوياتنا وتريح نفسنا بدون ما نحس هي ان احنا نتعامل مع الناس بإحسان. شنو يعني الإحسان؟ يعني يمكن يبين لك ان الإحسان شيء تقدمه للغير وانت ما تحصل شيء، لكن الحقيقة الأعمق إن كل شيء الله سبحانه وتعالى قال وأقسم في كثير من آياته إن لو كان مثقال ذرة ذرة، تعرف وش الذرة؟ ما يضيع عند الله. يمكن أنت ما تشوفه بس موجود في ميزانك، يمكن أنت ما تلاحظه بس الله سبحانه وتعالى مثلا يدافع عنك من وراك. في أشياء يبعد عنك ضر، وهذه يعني هذه أشياء إحنا مؤمنين فيها، يعني ما فيها أي شيء، ما فيها أي نقاش حتى، أوكي؟ لكن الحقيقة الأعمق اللي احنا نبي نعرفها هو لما تختار تكون لطيف متفهم وكلامك خفيف، انت في نفس اللحظة تخفف الضغط في داخلك. وهذه المعلومة اللي يمكن أغلبنا ما يعرفها. يعني اليوم إذا قررت تصير حليو وتتعامل مع الناس بإحسان أكثر بلطف أكثر، أوكي، مو بس الناس بتحسب هالشيء، حتى انت في شيء في داخلك بيتغير، لأن كل شيء تعطيه للناس تاخذ لك منه نصيب. اليوم انت بتك

راح أحد أنت بتتضرر جسديا ونفسيا، أنت اليوم بتحب أحد، أنت اليوم بترتاح ونفسك بالطيب. فهذه هو سبحان الله، هذه من الأشياء الحلوة في الحياة وإحنا لا ندركها كثير. التعامل الجاف أو القاسي ما يضر الطرف الثاني بس، أحيانا يثقل قلبك أنت، مو أحيانا دائما يثقل قلبك أنت. الكاره أو الحاقد أو المنتقم هذا إنسان قلبه ثقيل ترى، مو مرتاح ولا. لكن المتسامح اللي متوكل على الله، اللي عارف ياخذ حقه بطريقة أو بأخرى، أوكي، دائما تحس أنه مرتاح. في نفس الوقت لما تتعامل بإحسان مع الناس، أنك كأنك تفرغ طاقة سلبية وتستبدلها بهدوء، طاقة إيجابية، بتعامل طيب، أخلاق وقيم عليا. الإحسان مو شرط يكون أشياء كثيرة، يعني مثلا كلمة طيبة، مثلا نقول حق أحد جزاك الله خير، هذا إحسان. ابتسامة، هذا إحسان. أو مثلا أحد والديني قال لك كلام مو بحلو ما يليق فيك مثلا، أو واتفر يعني، الله يهديهم ويصلحهم، أنت تصمت، هذا إحسان ترى، مو من داخلك تغلي، لا تصمت إنه الله يهديهم، أنا عارف إن أنا مو كذي بس الله يهديهم، حلو، هذا إحسان ترى. وبالوالدين إحسانة، هذا الإحسان. إنزين، إحسان آخر مثلا ممكن إن أنت أحد يتكلم من وراك وإن رحت في الليل تدعي له الله يهديه يصلحها، أنت واثق من نفسك يعني ما يضرك هاي الأشياء، أوكي، حتى لو تضايقت تدعي له، هذه إحسان، هاي شيء روعة أصلا، هذه النقاء بحد ذاته. فكلها تصنع فرق داخلي فيك أنت أولا قبل ما تصنعه في غيرك، ومع التكرار هذا يصير أسلوب ويصير جزء منك. فتلاحظ أن مزاجك أهدى، استجابتك أخف. الناس يقولون هذه هو في وين، في عالم الوردي، الناس من حولها عواصف وحروب ولوية وهو عايش في دنيته، لا هو لأنه مركز على هذه الأشياء فهو مروق بهذه الأشياء. لما أنت تحسن للناس أنت راح تصير استجابتك للأشياء أخف، نفسيتك أقل تأثرا بالمواقف، وأيضا توقف إطلاق الأحكام على الناس، وهذا أيضا أمر إلهي الله سبحانه وتعالى أمرنا فيه. ولأنك تتعامل بإحسان مع الله ومن أجله، فأنت ما تنتظر النتيجة، اللي بيعطيك إياها ردود فعل الآخرين. فأنت تنتظر شنو؟ أنت تنتظر المردود الأكبر اللي يأتيك بأجمل صورة، وهو الإحسان. هذا هو الإحسان الجميل، لأن الراحة النفسية أحياناً ما تجيك من العالم اللي حولك، بل من طريقة اختيارك شلون تتعامل مع الناس. ولا تنسى أنك راح تكون محبوب، محبوب من مو من ولا أحد، من ملك الملوك، من الله سبحانه وتعالى. فتتخيل لما تكون من المحسنين، تكون أنت من الناس اللي الله يحبهم، الله يحبك، عاد شوف إيش يسوي لك يعني. فهذا هو الإحسان، لأن الله يحب المحسنين، فكن اليوم من هذين الأشخاص، مو عشان أحد، عشانك أنت ومرضاته لله سبحانه وتعالى.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

اليوم راح نقول لكم معلومات وايد حلوة الصراحة، ونبدأ من المعلومة اللي ضحكنا عليها أنا ومحمد من شوية. بعض الناس يحسون بسعادة لما يرتبون، هذه له علاقة بشنو؟ أحب تتعرفون على روحكم إذا كنتم من الناس اللي لما ترتبون تحسون حين مرتاحانة، هذه لها علاقة بأنك شخص مسيطر. Welcome to the club. فالترتيب والسعادة أثناء الترتيب لها علاقة بالسيطرة. زين، أيضا من المعلومات الجميلة اللي مهم إحنا نتعرف عليها، ترى إذا أحد نادى اسمك وسط الزحمة غالبا تنتبه فورا إيفن لو كنت مشغول. ليش؟ لأن العقل الباطن خلاص يعرف أنه مثلا محمد خلاص اسمي هذه لازم في أحد يناديني. أوكي، فنورة ها على طول التفت، حتى لو مشغولة، حتى لو وايد مشغولة، حتى لو وايد مندمجة. إنزين، مخك أحيانا يكمل الكلمات الناقصة بدون ما تحس، عشان كذي تقرأ الجملة حتى لو كان فيها أخطاء. واو. لما تفكر بشخص فجأة بدون سبب، ترى هو مو بدون سبب، هو غالبا كان مرتبط بشيء شفته أو سمعته قبل ثواني بس ما انتبهت له. عرفت شلون؟ أيضا من الأشياء العجيبة، في دولة اسمها النرويج في بعض المناطق ما تغيب الشمس عندها لفترة في الصيف، ويسمونها ظاهرة شمس منتصف الليل. الشمس شغالة ما شاء الله تبارك الله. أيضا في سويسرا ممنوع تمتلك حيوان واحد فقط، بعض الأنواع ما يرضون أنهم يخلونك تمتلكها بروحها لأنهم يعتبرون الوحدة مؤذية له نفسيا. أترك لكم التالي. مدينة البندقية مبنية بالكامل على الماء وما فيها شوارع للسيارات. قلب الحوت الأزرق، وهي معلومة سبق أني قلناها بس حلو نذكر فيها، قلب الحوت الأزرق كبير لدرجة أنه ممكن إنسان يسبح داخل شرايينه. تخيلوا، الدلافين تنادي بعضها بأسماء خاصة بينهم.

أرقام معينة. أيضا من المعلومات الحلوة، إذا حرمت نفسك من النوم جسمك ممكن يبدأ يهلوس كأنه يحلم وهو صاحي. أيضا الضحك أحيانا يجي في المواقف المحرجة، مو لأن الشيء مضحك، بل لأن مخك يحاول يخفف التوتر. كم شخص في المواقف اللي لها هيبة وهو ميت بالضحك. محمد بس تذكر قام يضحك الحين، لأنه صعد في مواقف أفرض ما نضحك، نضحك فيه خاصة في المدرسة في الصف، يعني المدرسة لا تضحكون، فإحنا نزيد في هاللقطة. فهذه هو شيء يعني سبحان الله، يعني علمي أن مخك يبدأ يحاول يخفف التوتر في هذا اللحظة. بعض الناس يحسون بالسعادة لما فعلا يقومون بترتيب أشياءهم وبيتهم بالطريقة اللي فعلا تخليهم يشعرون بالراحة، وهذا الشيء قلناه من شوية لأنه له علاقة بإحساس أنك شخص مسيطر. عقلك ما يفرق كثير بين الخيال والواقع، عشان كذي إذا تخيلت موقف محرج ممكن تحس فعلا بالإحراج. فهذا العقل. أيضا الشعور أنك تبي تختفي شوي عن الناس مو ضعف، هو غالبا علامة أنك محتاج تهدأ وتعيد توازنك. أول 5 دقائق من يومك تأثر على مزاجك بالكامل لباقي اليوم. فأول ما تقعد من النوم شنو فكرت فيها ترى؟ ساعات الواحد يقوم حلمان بس يضايق وتم يومه كله مو بحلو، صح ولا لا؟ فحلو ان احنا قبل ما ننام نهيئ عقلنا، اول ما نقعد نهيئ عقلنا عشان يكون يومنا كله سعيد وجميل. روح فاصل نرجع نتواصل. انا لست

اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو ريفرش بسيط وابتسامة.

قبل لا نختم حلقتنا معاكم اليوم، خلونا نتفق على اتفاق جميل، ونكون أول شيء قبل الاتفاق نكون صريحين مع بعضنا البعض إن ما راح يتغير شيء في يومنا ولا في حياتنا كار الواقعية اللي تركز على التجربة الفعلية للحياة مو بس للنظريات. قال عدم اتخاذ قرار بحد ذاته قرار، يعني اللي إنها في بداية البرنامج قرار التطوير، قرار النمو، هذا مو شيء كبير فجأة، هو شيء يشبه الحياة الطبيعية حولنا. فشوف النبتة إذا ما قرر تسقيها كل يوم إيش راح تصير؟ تموت، ما راح تكبر، لكن لما تقرر تسقيها كل يوم راح تكبر. مو لأنها ما تقدر، أو مو لأنها ما تقدر، لأنها تحتاج استمرارية بسيطة. يعني أحيانا نحتاج نأكل قراراتنا بشكل يومي علشان إن إحنا نسعى لأهدافنا. نفس الشيء في حياتك، الشيء اللي ما تعطيه قرار واهتمام يوقف مكانه، وعلاقاتنا في نفس الوقت إذا ما قررنا نطورها نصلحها أو إن إحنا نسأل أو إن إحنا نهتم راح تكون هذه العلاقات مهملة والنتيجة هي غير مرضية. لكن لما تهتم في علاقاتك، في أشخاص اللي أنت يعني اخترتهم بعناية يدخلون حياتك ومحيطك، فلا بد إن أنا أخذ وأعطي في هذه العلاقات. يعني الأهمال غالبا مو قرار واعي، لكن نتيجة عدم اتخاذ قرار. حتى الأشياء المؤجلة، حتى العمل اللي تقول صار لك فترة تقول لها بعدين إن شاء الله بعدين إن شاء الله بعدين، ما راح يختفي ولا راح ينحل بروحه، بس هو قرار بسيط إنك تبدأ فيه اليوم حتى لو 10 دقائق يغير شعورك بالكامل. قرار إنك تهتم بصحتك، قرار إنك تنام من وقت، قرار إنك توقف أو توقف جلد ذاتك، تتعامل مع نفسك بهدوء. الفكرة مو إنك تغير حياتك في يوم، الفكرة إنك تاخذ قرار صادق اليوم وتلتزم فيه، ولأن في النهاية حياتك ما تتغير باللي تفكر فيه، بل حياتك تتغير باللي تتخذه من قرارات وتعيشه. صلي معاكم للختام، أتمنى إن شاء الله عشنا صباح رفرش. كنت معاكم كل حب، أخذكم دورة بشوك برفقة المخرج محمد الدوسري. في أمان الله، مع السلامة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 3 وحتى 16 من شهر مايو 2026.

2020. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@wakfaisa.ph.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول، وكفل بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: FM
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضأ، صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 3 حتى 16 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.
1: بحرين FM على هواك.

0: ستار كافيه رجع من جديد وبشكل أقوى. البرنامج اللي تعودتوا تتواصلون فيه وتسمعون آراءكم وتطرحون أسئلتكم. تابعونا وخلوا أسئلتكم جاهزة لأن المايك معاكم والجواب عند المختصين. ستار كافيه، ستار كافيه، خلكم ويانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: ريف إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوم دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
1: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: ثبت الموجة على ستار كافيه. ستار كافيه رجع من جديد وبشكل أقوى. البرنامج اللي تعودتوا تتواصلون فيه وتسمعون آراءكم وتطرحون أسئلتكم. تابعونا وخلوا أسئلتكم جاهزة لأن المايك معاكم والجواب عند المختصين. ستار كافيه خلكم ويانا.

مساكم الله بالخير مستمعينا، مستمعين بحرين اف ام وين ما تكونون، حياكم الله معانا في حلقة جديدة من ستار كافيه.

0: ورجعنا نتواصل معكم بعد غيبة مستمعينا. وفي البداية وكالعادة خلونا نوجه لكم تحيات فريق العمل، وأولى تحية تأتيكم مني هدى درويش، وتحية تأتيكم من التنسيق والمتابعة ليالي عاشير. أما مخرجتنا فايزة عبدو فترحب فيكم وتتمنى لكم قضاء فترة من الآن وحتى الساعة الثالثة إن شاء الله، قضاء فترة مفيدة وممتعة.
1: ثبت الموجة على ستار كافيه.

مساء الطمأنينة مستمعينا اللي نحمد الله عليها، ومساء البحرين اللي دايما تجمعنا على المحبة والقرب. رجعنا لكم في ستار كافي بعد فترة انقطاع فرضتها علينا الظروف، ظروف المنطقة. هذه الفترة اللي كان فيها التوتر حاضر، القلق جزء من تفاصيلنا اليومية، ولكن بالرغم من هذه الفترة في البحرين كنا نعيش معنى مختلف. في البحرين كان معنى الطمأنينة ينبني على وعي وعلى التزام وعلى ثقة متبادلة بين شعب وقيادة. وبفضل الله ثم بفضل دعم قيادتنا الحكيمة وبفضل وعي أهل البحرين الطيبين والتزامهم بتعليمات وزارة الداخلية، وأيضا تقديرهم الكبير لجنودنا البواسل في الدفاع، قدرنا نكمل حياتنا، قدرنا نعيش يومنا بهدوء بحذر وبقلب مطمئن. لكن أبدا ما نغفل ولا راح في يوم من الأيام ننسى اللحظات اللي لامست الناس لما شافوا سمو ولي العهد رئيس الوزراء الله يحفظه سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بينهم يمشي يتفقد، يتأكد أن كل شيء ما تغير على حياتنا وأن الأمور بخير وطيبة. هذه الصورة بحد ذاتها كانت رسالة، رسالة طمأنينة، رسالة قرب واهتمام حقيقي. ولما قال سمو ولي العهد رئيس الوزراء ربي حفظه البحرين بخير دام انتو أهلها، هذه الجملة الحلوة البسيطة لكنها بالرغم من بساطتها وصلت كل قلب، خلت الناس ترتاح أكثر، تفرح وتحس بالتقدير. وهذه الظروف بالرغم من قسوتها قربتنا من بعضنا البعض، قربتنا أكثر وأكثر وأكثر من قيادتنا، قيادة شفناها في الميدان في المواقع المختلفة جنبا إلى جنب مع المواطنين وحتى المقيمين. وما نقدر نغفل مواقف سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء الله يحفظه لما ما اكتفى بالتقارير ونزل بنفسه يتفقد ويطمئن على أمن المواطنين وأمن المقيمين من كل النواحي. وكل المواقف هذه كانت تحمل رسالة واضحة، احنا معاكم وقريبين منكم. واليوم نرجع لكم مو بس عشان نكمل في ستار كافي، لكن عشان نكون أقرب وأصدق وأكثر حضور معاكم من أي وقت مضى.

0: احنا معاكم في جو ولا اروع، نسولف وياكم، نسمع آراءكم، نستفيد ونستمتع. بستار كافيه.
1: ثبت الموجة على ستار كافيه.

مستمعينا رجعنا لكم بعد الفاصل ورجعنا في ستار كافي من جديد. وخلوني أقول لكم إذا كانت الطمأنينة اللي نعيشها اليوم حاضرة فهي أكيد نتيجة وعي والتزام وثقافة نعيشها كل يوم. ومن هني بنوقف اليوم عند موضوع وايد مهم يمس كل واحد فينا، أعتقد أنكم عرفتوا. نتكلم عن المرور وسلوكنا على الطريق، ويأتي هاي الموضوع تزامنا طبعا مع انطلاق أسبوع المرور الخليجي ابتداء من 3 مي تحت شعار أعبر بأمان. هذه المناسبة اللي دائما تعزز الوعي بالسلامة المرورية وأيضا دورها في حماية الأرواح والممتلكات، وتتزامن أيضا مع اليوم العالمي للمرور في 4 مايو. الطريق مستمعينا مو بس مشوار، الطريق مسؤولية.

نرحب فيكم من جديد مستمعينا، وإن شاء الله بنتواصل معكم في هذا اليوم وهذه أولى حلقات برنامج ستار كافيه من بعد غياب طويل. واليوم موضوعنا مثل ما قلت لكم موضوع وايد مهم ومناسبة أيضا يعني مهمة، تعزز الوعي الوطني بالسلامة المرورية وأيضا دور السلامة المرورية في حماية الأرواح والممتلكات. اليوم هو انطلاق أسبوع المرور الخليجي والذي يأتي تحت شعار أعبر بأمان. لكن قبل لا نتواصل مع ضيف حلقتنا اليوم اللي بقول من الحين عشان تستعدون، لأن أنا متأكدة ودائما على ثقة لما المقدم خالد بوغيس مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة المرور يكون متواجد معاي في حلقاتي، صراحة ما أحاتي شيء لأن بتوصلكم كل المعلومات اللي في بالكم. فاللي يبي يتواصل معنا في هذه الحلقة ممكن يتواصل على 1-7-4-5-2-5-2-6. يعني جهزت لكم كم من محور مستمعينا ممكن نحن نتناقش فيه بمناسبة اليوم، بمناسبة أسبوع المرور الخليجي. مثلا من ضمن المحاور اللي ودي أطرحها عليكم، شنو أكثر سلوك مروري تشوفونه يوميا وتقولون هذه بعد نبي له قانون لازم يتغير؟ هل ممكن يكون السرعة؟ لا، في هل استخدام الهاتف؟ لا، في وايد الحين بعد يعني أوكي. ويمكن يعني بعد شوية وايد ناس قالوا لي أسأل كم من سؤال وبخصوص الهاتف بالذات. هل عدم الالتزام بالإشارات؟ بعد في إنزين، أو عدم احترام المشاة بما أن اليوم أعبر بأمان. سؤالنا الثاني لكم، هل التزامكم بالقانون نابع من وعي ولا بس من خوف من المخالفات؟ وأهم شيء بنختم فيه معاكم، شلون ممكن نزرع هذه الثقافة المرورية في عيالنا؟ أنا أنتظر تواصلكم على 1-7-4-5-2-5-2-6.

0: ثبت الموجة على ستار كافيه.
1: نرحب فيكم ونمسي عليكم بالخير مستمعينا، ومثل ما خبرناكم اليوم إن شاء الله راح يكون موضوعنا عن أسبوع المرور الخليجي. ودائما نقول الوعي المروري دائما يحتاج إلى جهد مستمر، ولذلك يشرفنا اليوم أن يكون معانا المقدم خالد بوغيس، مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة

0: العامة للمرور. حياك الله معنا المقدم خالد.
1: رحب بكم بدورنا، واحنا سعداء ايضا ان نكون اياكم وفي هذه الفعالية الهامة، لا وهو أسبوع المرور الخليجي.
0: نعم طبعا أكيد هامة، مثل ما قلت أنا قبل للمستمعين أن الطريق مو بس مشوار، الطريق مسؤولية. وأسبوع المرور الخليجي اليوم صار أيضا محطة سنويا راجع فيها سلوكنا المقدم خالد، ومع كل سنة يمكن تتغير الرسائل حسب احتياج المجتمع. شنو الرسالة الجوهرية هذه العام واللي يعني هذا العام لأسبوع الخليج، أسبوع المرور الخليجي، أتى تحت شعار أعبر بأمان؟
1: طبعا نكرر أن احنا سعداء وياكم اليوم في هذه الفعالية الهامة الصراحة، اللي اعتبرها أحد ركائز التوعية اللي تنتهجها دول الخليج. نعم. العربي لا الحمد، يعني أسبوع المرور هو انطلق يمكن من 1984 خلال الاجتماع الثالث لأصحاب المعالي والسمو وزارة الداخلية.
0: نعم.
1: هذا يؤكد على أن هذه الفعالية هي إرث خليجي، إن لم تكن أصبحت عرف خليجي.
0: صحيح.
1: الكل يتطلع دائما لهذه الفعالية أسبوع المرور، يبي يعرف الجديد.
0: أكيد.
1: خلال هذه الفعالية يتفاعل أكثر معنا احنا كإدارة عام المرور، واحنا الشعار دائما يتم اختياره لكل سنتين.
0: نعم.
1: حتى يكون ثابت وراسخ.
0: صحيح.
1: لدى كل مستخدمي الطريق العام. احنا نؤكد يعني ان الطريق العام ليس حصرا على السائق فقط المركبة.
0: أكيد.
1: هناك كثير مكونات الطريق، من ضمنهم
0: المشاة
1: والراكب ايضا. فهم كلهم يعتبرون مستخدمي الطريق، كلهم عليهم تكاليف قانونية ومسؤوليات قانونية بحكم القانون في التزام بقواعد المرور اللي وضعت لأجل سلامتهم. ويمكن اختيار هذه السنة للشعار عبر بأمان اللي بيكون أيضا ويانا خلال أيضا السنة القادمة، تأكيد على أهمية المشاة، باعتبار المشاة ناس ما قلنا عنصر من عناصر الطريق، وأيضا هو يمكن الطرف الأضعف في الطريق.
0: صحيح. نعم.
1: لم تبادر أنت كمشاة وتأخذ كل التدابير لتحافظ على نفسك.
0: نعم.
1: ستعرض نفسك للخطر. طبعا وقعت الاصطدام بمشاة اللي احنا نسميه بالمفهوم مروري الدهس.
0: نعم.
1: دائما تؤدي إلى نتائج وخيمة.
0: صح.
1: يعني إصابات.
0: نعم.
1: بليغة.
0: نعم.
1: حتى
0: نعم.
1: لو كان الاصطدام يسير، طبعا جسم المركبة باعتبار جسم صلب ويؤدي إلى اصطدام بمشاة اللي هو جسم الإنسان.
0: نعم.
1: وبالتالي أكيد سيؤدي، فبالتالي أنت كمشاة واجب عليك ان انت تاخذ كل التدابير والحذر والاحتياط الواجبين اثناء استخدامك للطريق العام. حتى لا تعرض نفسك وغيرك للخطر، وايضا حتى لا تعرض حتى لحركه المرور.
0: نعم.
1: حتى الساق، يعني حتى الساق ليس له ذنب ان يتفاجئ
0: بالضبط
1: بك وانت تعبر الطريق بغير مكان مخصص او دون وعي او حذر واجبين.
0: فاحنا اذا هي المسؤوليه تقع على الاثنين، على سائق السياره وعلى اللي بيعبر الشارع.
1: اكيد. ناس ما قلنا بالرغم ما أن هناك تكليفات واضحة للساق، أيضا احنا نقول ترى هناك تكليف قانوني للمشاة في وجوب.
0: نعم.
1: التزام بقواعد المرور.
0: نعم. إذن هي رسالة تبدأ من الفرد وأكيد بتنعكس يعني على سلامة الجميع. أنا قلت لك المقدم خالد معاك في الحلقات، يعني أتوقع يعني دائما الاتصالات، وما شاء الله أنا ليحين توني مفتدية في السؤال الأول، إلا أني يعني اسمح لي أرحب بالمتصلين وأي حد ممكن يتواصل معنا على 1-7-4-5-2-5-2-6. وخلونا ناخذ أول اتصال. ألو.
2: ألو.
0: أهلا وسهلا.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: معاكم فيصل صالحي.
0: اهلا يا اخويا فيصل.
2: انا متصل اشكر اداره المرور على برنامجهم الجميل، والمرور دائما في المقدمه، بس عندي اقتراح بسيط اذا ممكن اتكلم فيه بخصوص الدراجات الناريه. ليش ما يكون لهم ارقام قدام؟ لان الكاميرات تصيد قدام، فليش ما في ارقام قدام لهم؟ وبالذات الطلبات، يعني كانهم نمل في الشارع، كل خط يدشون لا يحطون خطوط المشاة ولا أي شيء، يعني يطبون على الرصيف السايد، وما أدري يعني هل في إمكانية أن يركبون لهم أرقام في المقدمة على أساس يكون تساهلات للمخالفات عليهم؟
0: إن شاء الله راح يجاوب السؤال.

0: المقدم خالد، تفضل.
1: طبعا نشكر اخونا فيصل على اقتراحه. هناكد يعني احنا لنضع لوحات او على المركبات، هي اللوحه هي هويه للمركبه، وهاي شيء عالمي يعني ليست حصرا على مملكه البحرين. ومشكورا قال ملاحظه مهمه، لكن نقول له يعني اخوي فيصل، وضع اللوحات بعد يعتمد على طبيعة تصميم المركبة. قد لا تكون المركبة مهيئة أو مصممة لوضع اللوحات، وخاصة الدراجات. الدراجات فيها قد تكون هناك نوع من الانسيابية واجبة للدراجات من المقدمة حتى لا تصطدم بتيار هوائي، وبالتالي يؤدي إلى إخلال توازن. فدائما يكون الدراجات نشوفها عالميا طبيعة تصميمها ما فيها لوحات في المقدمة. لكن احنا نطمنك، ولا دراجة من الدراجات استطاعت أنها تفلت من الرصد المروري. فإذا ما رصدت الكاميرات اللي بالأمام ورسم مخالفة، هناك كاميرات تتابعها ونرصد الكاميرات حتى في الحوادث. فنطمن يعني من باب أن احنا نعرف أن هي الدراجة بنعرفها. أخوي فيصل، من ناحية طبيعة التصميم هذه نراعي التصميم العالمي لطبيعة تصميم المركبة وسائل الأمان فيها. أخوي فيصل،
2: نعم، مجرد كان اقتراح. واقتراح ثاني طويل العمر، لما انت في الشارع ماخذ يسار وقاعد تمشي 100 او 120، يجيك واحد من ورا ويترك ويترك ويترك خليه بيطير، حتى ما يخلي مجال حق اللي قدامه عشان ياخذ يمين ويطلع.
0: صح.
2: فيعني هذولين يسببون حوادث كثيره. وبعدين ساعات يصير يترك لك، يصير اشاره حمراء انت واقف، يحول لك يقول لك يا حج ليش ما توخر من الشارع؟ يا اخي الشارع مو بلك، الشارع في قانون. وانا دائره المرور اعطونا اللياسه على حسب القانون. انا اخذ وقت مثلا، يصير لي وقت اطلع يمين، انت تطلع محل ما تبي. بس يا اخي ما ادري ليش يعني هاي الشيء موجود طريقه خاطئه في بعض السواق، يعني مع احترامي لهم.
1: نعم، ايضا بعد ملاحظه مشكوره، يعني مشكورا اخوي فيصل. يتعرض لامر مهم من الامور اللي احنا نلاقيها في الطريق العام، ولو هو اخلاقيات استخدام الطريق العام، وان ان ان الطريق العام هو تعامل بين الناس. وبالتالي يعني نعم، ان انت قد تكون مستعجل او متجه لمنطقه معينه، بس مو معناته ان تتاذي غيرك مستخدم الطريق وتعرضهم للخطر. لذلك حتى في المنظومه الجديده اللي حبناها، يمكن صرحنا في بعض المخالفات من ضمنها التباطؤ في المسار، لكن ايضا هناك مخالفتين على هذه الفئه، الا وهو عدم ترك مسافه الامان. واجب عليه ان يترك مسافه الامان، فالكاميرا متى ما رصدته لم يترك مسافه امان يعتبر مخالف للقانون. هاي مسافه الامان وضعت ليس بقدر بعد يعني احنا نقول تفادي الحادث، عشان عندك مسافه كافيه ان انت توقف المركبه، ايضا حتى لا تربك من امامك. وايضا من المخالفات اللي ترصدها المنظومه الجديده هي التجاوز اللي احنا نقول متكرر.
0: نعم.
1: او القياده بتهور. فمتى ما رصدت الكاميرات الجديده وانت تتجاوز بصوره متكرره او متهوره او تعرض غيرك مستخدمي للخطر، ايضا ترصدها الكاميرات. بس هذه من الناحيه القانونيه. نحن نؤكد على اللي قاله اخوي فيصل مشكورا. الطريق تعامل، اخلاقيات وادبيات للتعامل. احترم غيرك في التعامل اثناء استخدام الطريق. نعم، حتى لو مثلا هو متقدم لك، ولو ما وخر او ما افسح لك المجال، لا يعني ان انت من حقك ان انت تاذيه
0: تنزل
1: او حتى تنزل وتكلمه حتى تاشر له. يعني خلاص هو ابتعد متى ما حصل المسافه الكافيه والوقت الكافي انه يبتعد دون يعرض نفسه للخطر. وبعد يعني بعد رساله لهذه الفئه من السواق، الله يحفظ الجميع، ترى الناس قدرات.
0: صح.
1: الناس قدرات، ترى يعني اللي قدامك مو معناته ان يمكن انت شباب وقادر ان انت تكشف الطريق بسرعه واللي هو يتجاوز. ترى غير قدرات، في كبار السن.
0: نعم.
1: في ناس غير ما يقدر انه هو يتجاوز او يغير مساره في اللحظه اللي انت تبيها.
0: صح. نعم.
1: فيعني لا، كن مسؤولا واسف، لا تكن انانيا. تبي تفسح لك المجال، اترك اللي قدامك، عط المسافه الكافيه انه هو
0: وحط روحك مكانه. يعني انت يوم من الايام ممكن ان انت تضطر ان انت تسوي نفس الحركه، ان عشان غيرك يعطيك المجال ان انت يعني مثلا تطوف بالطريقه اللي انت تبيها، انت بعد تعاون مع غيرك في الشارع.
1: ناسف نقول يعني هو لو بيسوي لي ذي الحركه بتضايق زين.
0: اكيد.
1: ويمكن

0: يعاند وما يمسح المجال يعني للأسف يعني ناس قلنا وأكرر أن أحيانا تكون هناك مخالفات فيه العنصر الأخلاقي والتعامل الأدبي مع غير أكثر من هو العنصر المروري
1: صحيح.
0: لذلك هذه إحنا دائما من خلال التوعية المروري من خلالكم نحاول نبث هذه الأمور الأدبيات في التعامل مع غيرك مستخدمي الطريق العام.
1: أكيد. يعني هناك المكالمات تنتظر على الخط، ولكن بس أعطوني مجال أن يعني بما أن احنا نتكلم اليوم في هاي المناسبة، مناسبة أسبوع المرور الخليجي، وركزوا ترى يا جماعة كم مرة قال المقدم خالد في هالدقيقة بس كاميرا كاميرا كاميرا كاميرا المنظومة الجديدة ركزوا. في أسئلة بعد احنا عندنا على هالجزئية. المقدم خالد، الفعاليات دائما في أسابيع المرور هي جزء مهم من إيصال يعني الرسالة، وأكيد لها يعني تأثيرها. شنو أبرز المبادرات أو الفعاليات اللي مثلا بتكون خلال هذا الأسبوع؟
0: طبعا هذا الأسبوع بتبدأ طبعا من تاريخ 3 وأمس، بس تصارف كان يوم إجازة العمال.
1: نعم.
0: بدينا فيه في نشر بعض الفيديوهات المروية، بس هو فعليا كرسمي يمكن بدينا فيه اليوم وبيتم ليه تاريخ 7 إن شاء الله. طبعا للعلم أن هذه السنة يتزامن مع يوم بعد مروري مهم اللي هو اليوم المرور العالمي.
1: نعم.
0: المرور العالمي يسمونه، اللي هو صادف اليوم.
1: نعم.
0: اللي هو 4 مايو. فكانت هناك اختيار للجنة الإعلامية بدول مجلس التعاون أن هاي السنة خلينا نغير شوي حتى يتصادف بهاي اليوم، تكون هناك فعاليات مشتركة لخلالهم، بس لأن مجتمعنا الخليجي فإحنا دائما نركز على الأسبوع المرور الخليجي باعتباره ناس ما قلنا عرف خليجي.
1: أكيد.
0: ونستانس فيه كثير يعني. الفعاليات بتكون سنة أيضا هي فعاليات توعوية، فعاليات فيها نشاط توعوي من خلال لقائنا الأكثر مع الجمهور، من خلال النشر اللي بيكون هناك نشر مكثف لبعض النصائح والإرشادات والمقاطع الإعلامية
1: والدوريات
0: ستكون أكثر إرشادية وتوعوية. نقوم بحملات، بس نكرر حملات توعوية بس مو معناته نخل بالحملات الضبطية. الحملات الضبطية ستأدي دورها، لكن سنكثف حملات التوعوية. بتشوفون إن شاء الله خلال الأيام هناك مكافآت عينية للملتزم.
1: يا سلام.
0: لأن هذا اليوم إحنا نكافئ فيه الملتزم.
1: حلو.
0: نستانس بالملتزم.
1: صح.
0: نقدر الملتزم، نقدر المسؤول في هذا اليوم، فبتكون هناك مكافآت إن شاء الله عينية للملتزم خلال حملات. أيضا سنركز على المشاة خاصة من أبنائنا الطلبة.
1: نعم.
0: ستكون أيضا لهم جوائز، القصد ترسيخ مبدأ العبور الآمن حتى يكون يعني كنشأ يتعلم وتذكر أن في ذي اليوم كافؤه كرجل مرور.
1: حلو.
0: وبتذكره هو إن شاء الله مع لين كبر إن شاء الله، ولأنه في العمر بغي، وأيضا سينقل أيضا حتى لأبناء أو الأجيال القادمة. فهي كلها تكون في إطار أو فلك مثل ما يقولون البرامج التوعوية، لأنه هو أسبوع توعوي.
1: حلو. وهي فرصة حقيقية لمشاركة الجميع في في في هذه الأسبوع الخليجي. عندي سؤال عن المنظومة الجديدة بس في اتصالات. ناخذ اتصال. ألو.
2: هلو.
1: أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم. مرحبا.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: والله أشكركم على الموضوع هذه أسبوع المرور، ونشكر حضور الأخ الضابط
1: المقدم خالد.
2: الله يسلمك.
1: نعم.
2: خالد والنعم.
1: من معنا؟
2: معكم عيسى.
1: أهلا يا أخونا عيسى، تفضل.
2: الله يسلمك. أنا بناشد الأخ خالد وأعتقد في الموضوع هم يدرسونه الكثير طبعا من السواق المواطنين متضررين من هذا ومستائين منه، اللي هو دراجات نارية لتوصيل الطلبات. يا جماعة شوفوا طريقة، شوفوا حل، لأن الحوادث تصير منهم، وكم واحد من سرعته يبي يوصل الطلب ويندعم. هذه طبعا مسجل عندكم في المرور، لكن يعني ازدياد الدراجات النارية في كل

0: محافظات البحرين بطريقة عشوائية، لكن يجب لها دراسة، يجب لها قانون، يجب يعاقب صاحب الدراجة إذا كان يعني مسرع أو على يعني سوى سبب حادث للناس. هذا شيء يعني جدا في المواطن. وقبل واحد تكلم قبلي وأنا بتكلم عن اللي هما الله يهداهم يعني ما يتعاملون في الشارع أخلاق السياقة. الحين الشارع محطوط عليه 120، أنت تبي الشخص يمشي أكثر قدامه كاميرات، ومثل ما قال الأخ الضابط كاميرات الحين ما يعني حق تخفيض السرعة، الحزام، التليفون، هاي كلنا احنا نأيد ذي شيء. بس أنت تضرب دين فول إذا يقلى يمكن كبير في السن، يمكن نظرة شوي، يمكن بنية توهم أخذ السياطة أو شاب، يعني يلصق فيك وانت ماشي شارع سواء في الوسط أو سواء في اليسار. اقصى اليمين معروف، لكن الحين أقصى اليمين هو الشارع المفتوح يطوفون على الناس، واقصى اليسار يمشون يقول لك والله أنا أشوف سرعة الشارع 100 أو 120 ما تعداها. طيب انت اللي تضايق هذا الشخص ويمكن عنده عيال في السيارة، يمكن عنده حاجة، انت تضايقه تلصق فيه والله لو يضرب عليه تم صار حادث كبير.
1: صح،
0: هذه بعد يبينها نظرة، لكن المرور مو مقصر الصراحة، لكن يجب من السائق المثالي اللي يعني يمشي في الشارع يقوم بأخلاق الشارع. مخطط عليه حواجز كاميرات اللي هو عندنا يعني كل الشوارع فيها إشارات. يا أخي أمش معها بالصح. جزاكم الله الخير على هالموضوع.
1: مشكور.
0: الله يحفظ والله يحفظ الناس. لكن في نقاط يا جماعة الصراحة يجب من إدارة المرور دراسته يعني، ويكون يجنبون الناس من هالدراجات النارية. والله العظيم فعلا فعلا احنا مستائين منهم.
1: ان شاء الله يا اخوي عيسى، مشكور وما قصرت على الملاحظه. يمكن مقدم خالد هذه من اكثر الشكاوى اللي تتكرر، موضوع دراجات توصيل المطاعم، سواء من ناحيه السرعه او حتى التنقل بين السيارات او حتى عدم الالتزام بالمسارات. شلون تتعامل اداره العامه للمرور مع هالنوع من الملاحظات؟ هل مثلا في تنظيمات او رقابه خاصه بهذه الفئه؟ مثلا هل بيتم دراسه توفير مسار مثلا من ضمن الشارع على اساس انه ما يكونون مخصصه لهم وما يضايقون اللي في الشارع؟
2: اول شيء ايضا دورنا نقدم الشكر حق اخونا استاذ عيسى، وقال امور وايد مهمه من ضمنها ايضا امر اللي لا يترك مسافة أمان بينه وبين السيارة المتقدمة. أعتقد تكلمنا الموضوع، تكلمنا جوانبه السلبية وحتى صح. الأخلاقية.
1: نعم.
2: مسألة مركبات توصيل الطلبة أو أعوذ بالله توصيل الطلبات.
1: نعم.
2: طبعا هو أمر نلاحظ فيه هناك كثير من الناس استياء من هذه المركبة، من هذه المركبات، بحكم أن هي دائما حتى توصل الطلب وحتى مثل يقولون تتفادى مسألة التأخير في الطلب ترتكب بعض المخالفات. أولا يعني من ناحية أن هي أخصص لها مسار، هاي يعتمد على مدى البنية التحتية، والبنية التحتية لدى وزارة الأشغال مشكورة. هل نخصص لها؟ ما في أي دولة اعتبرت أن هي
1: شيء
2: يعتاز. بالعكس، يمكن لو بخصص مسار أو هناك جزء من الحرم أو هامش من حرم الطريق مسار، يكون الأولويات لمركبات النقل العام.
1: نعم.
2: عنها، لأنها تعتبر مركبة. نحن نشارك أخوي عيسى هذه الأمر، وبالعكس نرى هذا الشيء. هناك حملات مرورية توعوية، وإحنا إذا بتشوفون الانستغرام نوصل لهم لمكانهم ونعلمهم أو ننقل لهم الثقافة في استخدام الطريق العام. بس يبقى لهم عنصر الاستعجال بعد، هو عنصر مؤثر. هناك حملات ضبطية بين الحين والأخرى، ويمكن نطالع كل فترة نحجز مركباتهم اللي هم الدراجات ونمنعهم عن استخدامها، وبالتالي هم يتعطلون عن ممارسة عملهم. صح. ويأثر لهم
1: أكيد.

0: لكن من جانب آخر يعني توصيل الطلبات أصبح أمر حيوي،
1: ما نقدر نستغنى أصلاً عن توصيل
0: خاصة الحين خلال الفترة الأخيرة والظروف الأخيرة
1: أكيد
0: ساهمت كثير في بقاء الناس.

0: هذه الخدمة خدمة حيوية، لذلك هناك انتشار لهم كثير. بحيث نطمن أخوي إيس أن هنا الحملات إن شاء الله مستمرة، وأن القانون المر الجديد أو العقوبات الجديدة مثل يقولون تعتاز وقت أن هي تؤدي انعكاس على الطريق العام، لأن الأمان العقوبات الجديدة أكثر تأثيرا، أكثر موجع، أكثر
1: صح.
0: إيلاما، خاصة ذي الفئة اللي هي محدودية، فبالتالي العقوبة ستكون لها ذات تأثير كبير. القانون نزل وتطبق ونافذ، المنظومة الجديدة ما زلنا احنا ما زلنا لم نبلغ
1: للحين
0: للحين، يعني احنا ما زلنا في المرحلة الأولى، لأن ما زلنا نركب 300 كاميرا، هناك مرحلة ثانية 100 100، سنصل ل 500 كاميرا، وهناك أيضا ستلحق مراحل
1: جايين حق
0: فبالتالي القصد هي تكثيف المراقبة.
1: صحيح.
0: وهذه المراقبة أكيد ستؤدي إن شاء الله لانخفاض سلوكيات كل مستخدم الطريق، وأيضا أخوي عيسى إن شاء الله هذه الفئة.
1: إن شاء الله وصلتك الإجابة، ومثل ما قال المقدم خالد، يعني ما نقدر نغفل دور هذه الفئة، خصوصا في الظروف اللي مرينا بها، ودرجات التوصيل يمكن كانت جزء، مو يمكن بل أكيد كانت جزء أساسي في تسهيل حياة الناس، ويعني توصيل احتياجاتهم لبيوتهم بوقت كنا احنا فعلا محتاجين حق هذه الخدمة أكثر من أي وقت ثاني. لكن مثل ما قلنا، الهدف دائما يكون خدمة سريعة لكن بطريق آمن. نطلع فاصل ونواصل، واللي يحب يشاركنا ويتواصل مع المقدم خالد بوقيس، مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور، يتواصل على 1745-5056.

للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 1-7-4-5-2-5-2-6. ثبت الموجة على ستار كافيه.

0: ورجعنا نتواصل معكم من جديد مستمعينا، ونذكركم بأن احنا اليوم موضوع حلقتنا عن المرور وأسبوع المرور الخليجي طبعا، والذي يأتي هذا العام تحت شعار أعبر بأمان. ومعنا المقدم خالد بوغيس، مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور. وأذكر بأن كل مستمع يحب يتواصل مع المقدم خالد بوغيس ممكن تصل فينا على 1-74-65-66. قبل لا ناخذ الاتصال يعني مقدم خالد، دائما في هذه الأسابيع المرور أوكي دائما فيها يعني إرشادات وفيها معلومات، إن عشان كل مرتادي الشارع السائقين وغيرهم إنهم يستقون منكم هذه المعلومات. لكن التحدي الحقيقي أعتقد أنه مو المعلومة بل تغيير السلوك. شلون توصلون لهذا التغيير؟
1: نفس ما قلنا إحنا، التوعية هي نقل ثقافة وترسيخ ثقافة، وبالتالي الهدف منه هو تغيير سلوكك السلبي لسلوك إيجابي.
0: نعم.
1: فبالتالي ما لم تكن أنت مقتنع بذي الرسالة لن تغير سلوكك.
0: نعم.
1: وحتى ندش في مرحلة أو في طار الاقتناع لابد أن نحن نحبب ذي الرسالة لك.
0: نعم.
1: نجعلها شوي خفيفة، خفيفة دم عليك، ما تكون دميثة وذي.
0: نعم.
1: هناك رسائل كثيرة كانت على مر السنوات القادمة تعلمنا عليها، نعم رسخت فينا وذي، بس أصبحت أسلوب تقليدي.
0: صحيح.
1: لابد أن نحن ندش في الابتكار، ندش في التنويع، وهذه التنويع طبعا لا يمنع ان احنا نستخدم لغات، لا اقصد اللغات يعني اللغات اللي هو الاختلاف، اللغات هي لغه نقل الخطاب. ننوع فيها بين النصح والارشاد، ننوع فيها ايضا ننتقل لمساله التنبيه
0: صح
1: والتحذير حتى لنصل لمرحله
0: التغيير
1: والتهديد بانفاذ القانون.
0: انا بغيت اقولها بس خفت.
1: لا هو اللي يقول لك التهديد بإنفاذ القانون ليس تهديدا، لأن أنا اللي قلت لك والله سأطبق عليك القانون هو مفهوم الاصطلاحي،
0: على الأقل تعطي ردع يعني
1: رد أننا سأستخدمك. فإحنا ننوع بين هذه اللقاط أو أسلوب الخطابة حق الناس وننتقل فيها أي الرسالة اللي أنت سدش مخك أو دش قلبك.
0: صح.
1: في ناس الله الحمد دش قلبه من أول رسالة اللي هو النصح والإرشاد ويتقبلها ويعلم أنها هي رسالة صحيحة، بس في ناس يعني آسف لنقول يرى الرسالة ويعلم أنها هي رسالة إيجابية وصحيحة.

0: بس يحاول يتمسك او يستمر بالتمسك
1: الرسالة
0: بطابعه،
1: القديمة مثلا
0: طابع
1: أو
0: او
1: الطابع
0: سلوكه
1: القديم.
0: القديم.
1: نعم
0: فاحنا
1: نعم
0: نستخدم وياه اللغة اللي هو انفاذ القانون او الوعيد مثل ما يقولون، او اذا بخفف عن
1: لا
0: لغة
1: أنا أعتقد
0: التهديد.
1: مع المنظومة الجديدة أعتقد أنه ما يحتاج
0: واحنا
1: التهديد
0: المنظومة الجديدة،
1: والوعيد.
0: لان المنظومة الجديدة هي منظومة ضبطية، وبالتالي تلزمك ان انت تغير سلوكك لانها بتكون تحت المراقبة.
1: واعتقد جاءت بثمارها يعني.
0: اكيد اي
1: اي
0: نعم.
1: إيه لا
0: لا يعني
1: وبسرعه يعني، تعرف مثل ما قلت ان كل فتره من الفترات الاداره العامه للمرور لها يعني باع طويل في التغييرات وتغيير القوانين وانفاذ القوانين ومنظومات، لكن هذه المنظومه ذي اللي الحين احنا نعيشها اعتقد ان هي يعني خلت الجميع ملتزمين، لانه يعني هو بالجرم المشهود على طول، على طول صورنا واضحة بعد.
0: ولابد احنا كجهاز يعني ضبطي او انفاذ قانون لابد ان نتطور.
1: نعم
0: اكيد. مع التطور اللي يصير في وسائل المواصلات،
1: صحيح.
0: التطور
1: نعم.
0: حتى في اسلوب ارتكاب المخالفات وما الى ذلك، هناك
1: تكنولوجيا.
0: مخالفات حتى مع ان الامر الموري امر شائع، بس هناك مخالفات ابتكرت حتى من السواق لتفادي رصد المخالفات
1: مخالفة.
0: عليه.
1: أوكي.
0: وهاي المنظومة طبعا المرورية احنا لله الحمد يعني استخدمنا أفضل التكنولوجيا المتوفرة حاليا لضبط مختلف، يمكن أعلنا يمكن يصير أكثر من 10 مخالفات رئيسية وأعلناها. القصد منها كلها ليس هو العدد في ارتكاب المخالفات،
1: صح.
0: القصد أن أنت نريد أن تعلم، وهي هي ترى موجودة أمامك، أمام عينك مثل ما يقولون. إحنا نطلب منك بس الالتزام، التزم أنت تشوفه تفادى أن هي
1: صح.
0: تخالفك. التزم، استخدم حزام الأمان، التزم بالسرعة، لا تق... لا لا لا لا تتجاوز الإشارة، لا تستخدم الهاتف،
1: صح.
0: رسالات بسيطة إحنا نقدمها لك في ظل أيضا موجودة منظومة رقابية. القصد منها كلها ان احنا نريد منك ان تلتزم اخي السائق، نريد منه سلامتك، نريد
1: أكيد.
0: سلامة غيرك مستخدم الطريق. التزامك دليل وعيك، التزامك هو نجاحنا، ليس بعدد المخالفات. اكرر يمكن في اكثر من محفل قلت ليس بعدد المخالفات. البعض للاسف البعض من يعني انا بقولها بكل بعض من اصحاب الافكار السطحيه يعول على عدد المخالفات، مع ان احنا نقول لك في الاداره العامه للمرور التزامك هو نجاحي انا كإدارة عام المرور.
1: صح.
0: قلت المخالفات، بالعكس اذا انت تشوف لنطلع ونقول قلت الحوادث قلت المخالفات، نفاخر
1: بالضبط
0: بهذا الانجاز، نفاخر بالتزامك لان انت شريك ويانا في السلامه المرورية.
1: في الأخير هي حق مصلحتك يعني، وبشكل عام يعني الالتزام بالقوانين مو هو بس خيار، هو اسلوب حياة. يعني القانون ما ينحط عشان يقيدنا مثل ما البعض يشوفه، لا هو قيد، لا هو ينحط عشان يحمينا ويحمي غيرنا. وكل مخالفة مهما كانت بسيطة في نظر البعض، لكن ممكن تكون أيضا سبب في ضرر أكبر حق ناس ثانيين. فالوعي الحقيقي مو لما نلتزم لأن في رقابة، لا، الوعي الحقيقي لما نلتزم لأن احنا مقتنعين اللي احنا نسويه والتزامنا بيكون صح لنا وحق غيرنا. ناخذ اتصال. ألو.
2: ألو،
1: أهلا وسهلا.
2: هلا هدى، هلا، شلونك؟
1: أهلين، يا هلا وسهلا يا منى.
2: هلا والله، هلا.
1: أهلا،
2: قدم خالد، شلونك؟
0: الله يسلمك أختي.
2: بخصوص موضوعكم الصراحة وايد وايد حلو. حتى أنا يوم سمعته في الإذاعة قلت أكيد معيود، ما صدقت إن رجعته.
1: صدق والله، يعني أنت ما تتابعيننا عيل، ما تتابعين الأخبار؟
2: أتابع بس ما أنتم واقفين له؟
1: صح، إحنا وقفنا وإن شاء الله من
2: إيه؟
1: اليوم
2: تونا. إيه، متأكدة أقول هذا جديد ولا قديم؟
1: جديد جديد.
2: بس حبيت أشكر المرور صراحة، وهم مو بمقصرين في كل شيء، لكن يعني يأتي المشاكل من بعض الناس. بس صراحة القوانين اللي حاطينها أحسها إن حتى المخالفات قلت، إحساسي يعني. المخالفات قلت.
1: شلون احساسك يعني؟ شلون
2: احساسي ان المخالفات اللي الناس تسويها قلت لان ملتزم بالقوانين. فخوفها
1: ان شاء الله يا رب
2: ملتزم بالقوانين.
1: ان شاء الله يا رب. احنا ما نبي خوف، احنا نبي وعي اكثر من الخوف.
2: لا، بعد حق سلامتهم يعني، وحق
1: بالضبط.
2: سلامتهم اجباري يعني،
1: صح.
2: فيقول لك لا تخافين، لا تخافين،
1: حلو.
2: صح؟

0: حلو، صح صحين بعد. مشكورة يا
1: يعطيكم
0: منى،
1: العافية.
0: شكرا لك على اتصالك.
1: الله
0: وبعد ناخذ
1: يعافيك.
0: اتصال آخر على 1745-5256، وعلى ما يجهز الاتصال جاهز. ألو،
2: ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا.
2: مساك الله بالخير يا هدى درويش.
0: أهلا وسهلا،
2: مساك الله بالنور والكرامة، وأنت وفايزة عبده الله يمسيكم بالخير والله يوفقكم ويرزقكم تبلغون في عيالكم.
0: مشكور
2: والله، يسر أموركم وين ما تكونون، إن شاء الله نشوفكم في أعلى المناصب.
0: ما قصرت أخوي عبد العزيز،
2: الله يحفظك ويوافقك ويرزقك. وتحياتي حق سعادة المقدم خالد بن مبارك أبو قيس، وعسى والدينك الجنة يا أبو مبارك.
3: طول عمر لكم إن شاء الله، جزاك الله خير.
2: والله يحفظك ويوافقك، إن شاء الله نشوفك في أعلى المناصب.
0: آمين،
3: جزاك الله خير ويكتب لكم الخير ان شاء الله في كل الامور ان شاء الله.
2: الله يحفظك. انا اخوك الصغير عبد العزيز التميمي، اخو سعاده النائب بدر التميمي.
3: نعمكم كلكم الله يسلمك.
0: والنعم،
3: الله والنعم فيكم الله يسلمك.
2: حبيت ان اشكرك واشكر سعاده المدير العام، والله العظيم ان انتم مو مقصرين يعني في الحملات التوعيه والنقاط التفتيش، مو مقصرين. الله ييسر اموركم ويوفقك ابو مبارك ويبلغك في عيالك، وإن شاء الله نشوفك في أعلى المناصب.
3: جزاك الله خير، واجبنا الله يسلمك.
2: الله يرحم والديكم، مع السلامة.
0: مع السلامة، مشكور وما قصرت أخوي عبد العزيز.
2: الله يسلمك.
0: شكرا شكرا.
2: الله يسلمك.
0: خلنا نتكلم شوي عن المنظومة الجديدة وعن الكاميرات اللي الناس صارت وايد سولف عنها مقدم خالد. يعني في بعض الأسئلة يعني شيء الواحد يسألها، من كثر ما يقولون ان الكاميرا دقيقه جدا في التصوير. هل التلفون لما يكون في يدنا، بس احنا ما مو ماسكين نسولف يعني، بس يعني لاي ظرف من الظروف انا مسكت تلفوني وانا اسوق، تعتبر مخالفه اذا صت في الكاميرا؟ او ممكن الكاميرا اكون يعني ممكن تصورني لان انا فقط ماسك التلفون؟ هاي سؤال حتى من المستمعين يعني مو مني.
3: نعم
0: نعم،
3: قبلا يعني قبلا يعني الأخت منى والأخونا عبد العزيز، يعني حبيت أقدم لهم كل الشكر. هم من الناس اللي دائما احنا نلتمس تفاعلهم ويانا، ونلتمس
0: صحيح.
3: تعطيهم ويانا، دعائهم لنا كإدارة عام المرور، ولكم حصلتم ما شاء الله نصيب من الدعاء.
0: الحمد لله،
3: الحمد لله، يسر الأمور للجميع إن شاء الله.
0: الله خير،
3: ونتمنى إن شاء الله دائما الأمن والأمان لمملكتنا الغالية الحبيبة إن شاء الله. بس آمين. إحنا بشكل عام كإدارة عام المرور مثل ما حصلنا هذه الحافز من الناس، هذه يشجعنا أن إحنا نمشي قدما في إجراءاتنا، نمشي قدما في ضبط السلوك العام مثل استخدام الطريق العام.
0: نعم.
3: فلك يعني لهم من كل الشكر والتقدير. واليوم أنا بعد أيضا سعيد كثير أن أكون أنا حين أسمع الختمنا أن أنتوا كنتوا فترة واقفين.
0: نعم.
3: وأول حلقة أنكم إياكم
0: بالضبط.
3: صراحة سعيد كثير أن أنا أكون أول واحد
0: والله
3: من بعد
0: سعد.
3: هذا الانقطاع، ولي الشرف أن أكون إياكم. بخصوص الكاميرات، يعني نرجع للكاميرات. الكاميرات طبعا ستبقى أداة إلكترونية.
0: قلت لي نعم.
3: قلت لي نعم. نعم قصدي عشان بداية استهلالية للإجابة لكن هي كاميرات دقيقة. نعم. هي أداة تكنولوجية وفق معطيات رقمية، تقرأ المعطيات اللي تغذيها الصورة.
0: نعم.
3: الصورة الحركية، بالتالي ترصد المخالفة.
0: أوكي.
3: وإحنا قلنا استخدمنا أفضل التكنولوجيات دقة، وحتى هامش الخطأ فيها يسير جدا. لكن ستبقى أداة إلكترونية، بالمعنى أن الهاتف يمنع فيه استخدام اليد.
0: أوكي.
3: فبالتالي الكاميرا ستقرأ ثلاث حواس أو ثلاث خاصيات أثناء استخدام: حركة جسمك.
0: أوكي.
3: والهاتف وحركة يدك.
0: تمام.
3: فما قرأت هاي المعطيات الثلاثة وبينت أن أنت كنت تستخدمين الهاتف أثناء القيادة، أكيد سيتم مخالفة. البعض يقول أنا مو مخالف.
0: ايه؟
3: أنا ميود الهاتف.
0: ايه؟
3: احنا القصد ان انت

0: لا تستخدم الهواتف حتى حملا. احنا نعم نقول لا لا تستخدم الهاتف بالتلقي او ارسال المكالمات او حتى التصفح فيه،
1: اوكي.
0: لكن الكاميرا ستقرأ حواسك الجسدية، بالتالي احنا نقول انت
1: لهالدرجة الدقة ها؟
0: الدقة هي حواسك الجسدية، فانت متى ما قرأت حواسك الجسدية اكيد سترصدك ان انت مستخدم الهاتف،
1: اوكي.
0: بالتالي يقول لي والله لا لم اكن مستخدم الهاتف. كل الاستدلالات تفيد ان انت تستخدم الهاتف، ولا ليش تمسك الهاتف؟
1: صح.
0: فهذه مو بس في البحرين،
1: اوكي.
0: هم معيار عالمي في رصد المخالفات. كل المخالفات هي رصد، القصد منها عدم حمل الهاتف، القصد تسخير حواسك للطريق العام.
1: زين المقدم خالد، ذكرت بعد في سياق كلامك تصفح من خلال الهاتف. احنا واحنا واقفين مثلا
0: وين
1: إشارة
0: واقف عاد؟ وين لا يختلف.
1: اي إشارة مثلا،
0: إشارة ما زلت في نظام الحركة.
1: تمام. بس في بارك أو شيء ثاني،
0: بارك خارج نظام الحركة ما عنده شيء، مشكلة
1: عادي.
0: ما في
1: أوكي.
0: مشكلة،
1: بس في الإشارة بعد
0: الإشارة أنت ملتزم أن أنت متابع الإشارة،
1: أوكي.
0: ومتى ما فتح الطريق تمشين، ومتى ما كانت إشارة حمراء توقفين، بالتالي فلتتخيل أن أنت مو منتبهة، ومرة واحدة تعتقدين أن فتحت إشارة والسب له في الهاتف.
1: زين الكاميرا هذه ما ترصد فقط التليفون، وإنما هناك مخالفات أخرى ممكن ترصدها الكاميرا؟
0: نعم
1: مثل
0: أكيد أكثر مخالفتين خطورة اللي هي تجاوز حدود السرعة،
1: الحزام،
0: تجاوز الإشارة الحمراء، الحزام، تجاوز قلنا الخاطر المتكرر،
1: أيوة.
0: عدم ترك مسافة أمان، تجاوز من الخط الأصفر، تجاوز الشاحنات، عدم التزامه بالمسار الأيمن، أيضا خروج الشاحنات في وقت ذروة، هذه أغلب المخالفات، وأيضا اللي هو حجب الرؤية.
1: حجب الرؤية.
0: نعم.
1: إحنا بنتقل للخط الأصفر، لكن خلنا نأخذ اتصال ونرجع للخط الأصفر. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مساكم الله بالخير أختي هدى وسارة مقدم خالد بقيس، الله يعطيكم العافية على البرنامج
1: السرور.
2: الطيب.
1: عافيك سلمك خوي. من معنا؟
2: وياك ابو عيسى.
1: اهلا يا ابو عيسى، تفضل.
2: زاد فضلك. اول شيء انا حبيت اوجه رساله شكر لرجالات المرور كلهم، من اصغر رتبه لي على رتبه، على المجهود اللي يبذلونه صراحه، وهذا شيء لمسناه كشعب احنا فيهم، وفي نسبه الحوادث اللي قلت يعني بنسبه كثيره للامانه. هاي مو معناته انهم سووا او شددوا او حطوا قانون او حطوا كاميرات اللي هي او الزياده في الكاميرات، بالعكس هذه حق سلامتنا احنا كشعب وسلامه مرتادي الطريق. فلازم يكون، والحمد لله الشعب البحريني يعني خلاص عدى مرحله ذي الوعي وصار فاهم وعارف شيء، انه مو ذي شيء حطوا الكاميرات انه ضدنا، لا بالعكس هذه حق حمايتنا حق سلامة عيالنا ومرتدي الطريق، سواء كان مواطن أو يعني أجنبي مقيم اللي هو في مملكة البحرين. فللأمانة يعني إن كلهم كل الشكر والتقدير، وعلى الظروف اللي مرينا فيها كانوا هم صراحة العين الساهرة في الشارع للأمانة.
1: نعم.
2: يعني يعطيهم ألف ألف عافية، وخص بالشكر سعادة مقدم خالد بقيس والرائد عبد الله خالد المعيلي. للامانه هذه الشخصين يعني هم واجهه المرور، انا اقول مو قصورا في البقيه والنعم فيهم كلهم، ولكن هذه الشخصين صراحه انا اقولها قدامه كهوه، وعبد الله ما اريده يسمعني ولا لا، للامانه يعني يخدمون الشعب بعيونهم، وتحصليهم 24 ساعه يعني موجودين، لو بغيت استفسار لو بغيت شيء او حتى في الطريق. يعني شيء لمسناه فيهم عبد الله في مره من المرات وهو بثياب المدني، ما اتوقع كان على الواجب يمكن، بس وقف في الشارع وحل حادث، يعني وهو باشر الحادث وهو مو على الواجب. فيعطيهم الف الف عافيه، ويعني هذا يعني شيء بسيط نقدمه، نرد لهم الجميل بالشكر علنا، يعني والله ما يستاهلون كل خير، بالعكس يعني ما قصروا مع الشعب ولا مقصرين مع اي احد.
1: نعم.
2: وفي الختام يعني ما بطول عليكم، يمكن في احد غير يتصل، يعطيكم الف عافيه، بس هذه والله امانه ان حبيت اوصل الشكر خاص للمرور جميعا، وبالاخص هالرجلين يعني الله يعطيهم العافيه، وان شاء الله نشوفهم في اعلى المناصب يا رب.
1: امين.
2: شكرا اختي هدى، شكرا.
1: تسلم يا ابو عيسى.
0: والله احنا ايضا بدورنا نقدم لك الشكر ابو عيسى، كلمات حلوه، كلمات تدش القلب. يجزاك الله خير. احنا كإدارة عام المرور نعتبر جزء من منظومة وزارة الداخلية، كلنا عيون ساهرة لأجل أمن وأمان كل مقيم مملكة البحرين.

0: أقسمنا على الولاء وأقسمنا على الذود بمقدرات الوطن، وبالتالي نحن جند من جنود هذا الوطن وجند من جنود سيدي حضر صاحب الجلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه. ونحن أيضا إذا كنا عيون الساهرة أيضا هناك أيضا مرابطين من قوات البحرين،
1: نعم
0: قوات دفاع البحرين وأيضا
1: نعم
0: الحرس الوطني. فكلنا نحن قلنا إذا بتجمع أخوي بعيسى مشكورا، أقول لك مشكورا العيون الساهرة، فكلنا عيون ساهرة، كلنا احنا عيون ساهرة لأجل هذا الوطن. كلماتك عميقة ودش قلبي، جزاك الله خير، وإن كنت وجهت لنا الشكر فهذه الشكر احنا معتبره دافع وحافز لنا وقود لنا أيضا أن احنا نمضي في هذه الأمر. وبعنات أن في ناس هناك يلتمسون لله الحمد تفاعلنا مع
1: صح نعم
0: الجمهور
1: يقدرون هذه الجهود نعم
0: والقدر. وأيضا الأمر المهم اللي تفضل فيه أخوي بعيسى مشكورا، هو من النوع، هو من الفئة المتفهمة للإجراءات
1: نعم
0: اللي تقوم بها لدار العام المرور ومنظومة الكاميرات، أن هي لم توضع إلا لأجل سلامتك كامل مستخدم الطريق. بالتالي هو بعيسى وغير بعيسى مشكورين، هم صوتنا اللي
1: صح
0: احنا نوصله للناس، لأن أحيانا قد نحاول نوصل صوت
1: نعم
0: قد لا يصل أو لا يبلغ، لكن من خلال أيضا يوصل لنفس أخوي بعيس وغيره مشكورا، اللي هو أيضا يبادر كأنه مرآة لنا يوصل أيضا صوتنا
1: صح
0: للناس، بالتالي تنتشر الرسالة والتوعية المرورية. هذه أمر مهم، فإحنا أيضا بدورنا نقدم لك أخوي بعيس كل الشكر والتقدير على كل ما قلت من كلمات وأيضا تفهمك لكل الإجراءات اللي تقوم بها لدار عام المرور.
1: والله يعني عادة احنا نشكركم في ختام الحلقة، لكن حتى في البداية أو في النص بعد احنا نقول لكم كل التقدير والاحترام والشكر على كل الجهود اللي تقوموا فيها رجال المرور من ضباط وأفراد. دائما نلقاكم في كل مكان، في كل الميادين تحت الشمس في مختلف الظروف، يعني تنظمون، توجهون، تسهرون على سلامة الجميع. فهذه الجهود صراحة ما أعتقد أن هي تمر مرور الكرام علينا احنا كمواطنين. وجودكم دائما يعطينا إحساس بالأمان. كلمة شكر ما راح توفيكم حقكم، يعني أعتقد يعني لو نقول شكرا من الحين لآخر يوم من عمرنا بعد يعني ما نوفيكم حقكم. وأنا أقول اللي فعلا يبي يشكر رجال المرور ومن ضباط وأفراد يتعاون معاهم ويلتزم بالقوانين اللي هي أصلا لكم ولمصلحتكم. نطلع فاصل ومن بعدها نتواصل معكم، اللي يحب يتواصل مع المقدم خالد بوغيس مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور ممكن يتواصل على 1745-2566.

0: للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 1-7-4-5-2-5-2-6.
1: رجعنا نتواصل معكم من جديد مستمعينا، ما تبقى من الوقت كثر ما راح من وقت البرنامج أقصد. معنا طبعا المقدم خالد بوغيس، مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور، واليوم موضوعنا عن الأسبوع المرور الخليجي. وجودك، مجرد وجود المقدم خالد بوغيس، يفتح وايد مواضيع تخص المرور. سؤال وايد مهم دائما أنا بنفسي أشوفها في الشارع بالنسبة حق الخط الأصفر. مقدم خالد، شنو هو الخط الأصفر أساسا؟ نرجع شوية الذاكرة ونبي نتعرف على الخط الأصفر، ومتى لازم إن إحنا نستخدمه، ومتى ممكن يكون مخالفة؟
2: طبعا الخط الأصفر بشكل عام، العلامات المرورية بشكل عام، عشان احنا ما شاء الله الوقت يمشي بسرعة وياكم، فبحاول قد ما اقدر اختصر. العلامات المرورية تكون علامات على سطح الطريق، يا تكون علامات ضوئية، يا تكون علامات معلقة. احنا نشوف الإشارات نفس قف والإرشادات، هذه تاخذ احد اشكال العلامات اللي على سطح الطريق من خلال خطوط او اشارات او اسماء من ذلك، ولها ذات الدلاله والاشاره اللي هي نفس العلامات الضوئيه ودي. فما كلهم ذات الدلاله وجوب التزام استنادا لاتفاقيات عالميه ترى. لذلك نشوفها كلها شائعه في كل الدول. الخط الاصفر هو خط طولي، خط طولي، مو متقطع. المتقطع يعطيك حق ان انت تتجاوز. اي خط طولي متصل ممنوع التجاوز فيه.
1: تمام،
2: هذه خط طولي.
1: اوكي،
2: اذا وجد باللون الاصفر هو مخصص لمركبات الطوارئ. مركبات الطوارئ هي مساحه او هامش من الطريق يترك فيه مساحه حتى تتمكن مركبه الطوارئ لاداء مهام العاجله.
1: ايوه،
2: من هي استخدامه حتى تصل بسرعه والعجاله اللازمه، لان اكيد هي متجهه لانقاذ ارواح وممتلكات.
1: بعض من الناس لما يكونون في الشارع ويشوفون انه في مثلا شارع مزدحم، اوكي، ويبون يوصلون المكان اللي هم يبونه، وخاصه اذا كان في لفه اللي انت علمتني قلت لي الكتف،
2: يعني.
1: الكتف، اوكي، فيقوم يستخدم الخط الاصفر.

0: يتكبر ويروح بسرعة على أساس أنه هو يعني، أنا ما أقول الكل البعض، لأن في من عنده حالة طارئة وفي لا، هو يبي فعلا يوصل للمكان اللي هو يبي يروحه بسهولة ويسر مثل ما احنا نقول، بدل ما يوقف لي مثلا بعض من الوقت. شلون نعرف أنه هو يعني تمت مخالفته بناء على ظرف ولا أنه هو بس؟
1: طبعا احنا قلنا ممنوع استخدام هذا المسار، ممنوع تجاوز اصلا الخط الاصفر، فانت لابد تلتزم مسارك، ممنوع تدخل في هذه الحاره.
0: نعم.
1: تحت اي ظرف من الظروف، لم يعطيك القانون اي عذر،
0: تحت اي ظرف،
1: اي عذر، اي عذر، اي عذر، فبالتالي لابد ان تلتزم الطريق العام، لان الطريق العام وجد او العلامات المروريه وجد لاجل سلامتك.
0: تمام.
1: فبالتالي انت حتى لو في اداء امر طارئ، عدم التزامك معناته ان انت تزيد احتماليه الخطر.
0: أوكي.
1: وحتى الخطر اللي عندك قد تفاقم، يعني لو بتنقل مريض ويصير حادث، انت ستاخر المريض، سيصاب المريض ايا كان. ان كنت انت ترتكن الى حاله الضروره، حاله الضروره ترى لها مفهوم قانوني،
0: اللي هو
1: مفهوم قانوني مغاير. ما حاله الضروره هو خطر محدق، خطر لا يمكن دفعه الا بهذه الوسيله.
0: مثلا واحد قال أنا، أو واحدة قالت أنا رايحة، ليش أنت مستخدمة الخط الأصفر؟ والله أنا عندي يعطي مكالمة مثلا، أحد من البيت في شيء، هاي ما يعتبر خطر؟ إنقاذ خطر؟
1: هل أنت في حالة إنقاذ؟ إنقاذ يعني خطر محدق، يعني لازم الخطر يكون أمامك.
0: أوكي.
1: حتى أنت تدفعين به، مو بأنك متجهة للخطر
0: عشان أنقذ. أوكي.
1: لكن
0: تمام.
1: في كل الأحوال لو واحد بيدفع في حالة ضرورة وحالة الخطر، هاي مفهوم قانوني. أنا كإدارة عام المرور، كجهة تنفيذ للقانون، علي من ارتكاب السلوك اللي هو السلوك المجرد.
0: نعم.
1: أنت تريد أن تدفع بمسؤول أو بحالة الضرورة أو حالة الدفاع أي كان، فهذه مسألة يبحث فيه القضاء.
0: أوكي.
1: أنت هل أنت مستعد أنت إن خالفت تتجه القضاء أمام المحكمة لأجل مخالفة يسيرة بإمكانك أن أنت تتفاداها؟
0: صحيح. نعم.
1: وإحنا نقول لك يعني الانتفادة تجاوز خط الأصفر أو أي مخالفة ثانية حتى لو في حالة ضرورة، بالتالي لا تعرض نفسك أنت، لا فلتتخيل متجه لحالة ضرورة وبعد يصيرك حادث،
0: وأن أنت
1: يعني
0: صح.
1: فبالتالي لا طائلة من حالة الضرورة.
0: صحيح.
1: فالتزامك نعم أدري أحيانا إحنا نقول العامية تواكل واحد
0: بالضبط.
1: القلب يتواكل. بس صدقني ما بتغير شيء. التزامك هو اللي بيودي بينقلك للمكان اللي تبيه او للحال اللي انت بتها بسلامه.
0: نعم.
1: وبالتالي تنقل للحاله الذي، لكن عدم التزامك نسبه الخطر فيه اكبر من التزامك. فالاصل التزم.
0: هذه مخالفه. نسمع احيانا ايضا عن مصادرات بعض المركبات بسبب يعني مخالفات معينه. متى يتم اتخاذ قرار مصادره المركبه وشلون اصلا يتم تحديد هالاجراء؟
1: طبعا هي من العقوبات الجديدة اللي تم إضافتها على قانون المرور، أو التعديل الأخير على قانون المرور اللي صدر بمرسوم ملكي. طبعا مصادرة المركبة هي انتزاع ملكيتها منك أنت.
0: قاسية.
1: عقوبة قاسية.
0: أي قاسية.
1: قاسية بالإضافة إلى العقوبات الجنائية، يعني معناته يعني القاضي يمكن أن يحكم بالغرامة أو الحبس، بالإضافة إلى العقوبة التكميلية اللي هي
0: سحب المركبة.
1: سحب المركبة، بس هي عقوبة جوازية للمحكمة.
0: نعم.
1: حتى نضفي عليها الضمان اللازمة هي في المحكمة، يعني مو بالمرور تصادر المحكمة تصادر المركبة متى ما التمست من ظروف القضية أن هي تستدعي الغلظة في العقوبة. هناك أربع حالات يجوز فيها للمحكمة الحكم الصادر.
0: نعم.
1: كفاكم شر حوادث الوفاة.
0: أيوة.
1: حوادث الإصابات. قيادة بتهور، واللي تكسون.
0: نعم.
1: اللي هو اللي ينقلون الطلب. نعم. اللي ينقلون العبرية أو اللي بدون أجر. هالأربع حالات أجاز القانون المحكمة أن هي تصادر المركبة. ومن خلالكم نقول لكم يمكن أعلننا من فترة من خلال نيابة التنفيذ مشكورة.
0: أيوة.
1: بس نؤكد عليها، حاليا تم مصادرة ست مركبات. ست مركبات فيها حالات وفاة.
0: نعم.
1: وفيها ناس اللي هي استعرضت قادة بتهور. فالعقوبة هي غليظة.
0: أوكي.
1: هي جوازية بس موجودة.
0: نعم.
1: أنت كمخالف حط بالك، هل قد أصل إذا العقوبة قد تصل؟
0: يعني
1: إذا ارتكبت، يعني سمع، إذا ارتكبت سلوك هو هذا السلوك أدى إلى نتيجة. مثلا أنت استهانيت بس

0: بنوكك اللي هو اللي يستعرض.
1: بالضبط نعم.
0: وهاي الاستعراض أدى إلى مثلا انفلات المركبة واصطدامها بطفل أو ذي وعرض إصابة بليغة. هل محكمة
1: بيمكن بعد ما انصب اصلا في الحادث؟
0: احنا نقول احنا هو اذا انصاب طبعا مثل يقولون هو الواحد عليه يعني والبي يتعافى
1: بالضبط.
0: لكن لو ما انصاب هل انت صح. تريد ان تصل لمرحله ان يتم مصادره مركبتك؟
1: يعني يعني يعني المقدم خالد صدق احنا قلنا في البدايه انه هي هو اجراء قاسي صح؟
2: نعم.
1: الهدف من ردع اكثر من كون عقوبه.
0: اكيد
1: رادع.
0: عقوبة هدف الرادع. يعني فلسفة العقوبة الرادع. وبالتالي زجر معناته شنو الزجر؟ الزجر معناته إذا خالفتك وعاقبتك وألمتك معناته أيضا في نفس الوقت يتأدي رسالة ثانية للغير.
1: نعم.
0: للغير أن ترى العقوبة قد تطالكم إذا ارتكبت نفس السلوك اللي ارتكبه اللي تم مثلا معاقبته آسف.
1: أيوة.
0: فهي عقوبة قانونية موجودة أم إضافت إلى جملة التغليظ العقوبات الأخيرة الهدف منها أيضا كلها كلها كلها من ناس ما قلنا أيضا منظومة الكاميرات اللي تفضلتي فيها ركزتي عليها وايد
1: وايد وايد
0: وأيضا العقوبات هي كلها تؤدي قصدنا في النهاية ضبط السلوك العام.
1: نعم.
0: هدفنا ضبط السلوك العام. ضبط السلوك العام لو توجد مخالفات أنت بمنع عن هذه المخالفات والعقوبات والغرامات والمصادرات بمنع
1: صح.
0: فالتزامك هو يعطيك هذه العقوبات.
1: يعني احنا ما شاء الله مثل ما قلت انت تحس ان الوقت يمشي معنا بسرعة. احنا بالضبط معك المقدم خالد دايما الوقت يمشي بسرعة وتكون عندنا في وايد يعني اسئلة بودنا ان احنا نسألها. لكن يعني قبل اختم بقول ان الشراكة المجتمعية مصطلح وايد مهم صح؟
0: نعم.
1: شلون يترجم فعليا؟
0: احنا اليوم وجودنا وياكم هي احدى صور الشراكه المجتمعيه.
1: نعم.
0: الشراكه المجتمعيه دائما يؤكد عليها سيدي صاحب معالي وزير الداخليه ان هي رديف للعمل الامني وبالتالي هي دليل على ان المجتمع واعي من ناحية الأمنية وأنه هو شريك في الأمن. لا يستطيع أي جهاز أمني مهما كان أن ينهض بمسؤوليته الأمنية ويوصل لمرحلة التفوق. طبعا لا يوجد مرحلة كمال بس لمرحلة الاحترافية والتفوق دون شراكة اجتماعية دون الشراكة من كافة مكونات الشعب كافة مكونات المجتمع. الناس إذا شاركتنا من خلال التبليغ عن المخالفات المرورية فهي شراكة اجتماعية. جهزة الإعلام أنتم مشكورين ونقدم لكم كل الشكر والتقدير من خلال مشاركتنا في الفعاليات أسبوع المرور وغير أسبوع المرور. نكون إياكم في نقل رسالة توعية. هاي شراكة مجتمعية. جمعيات المجتمع الأهلية من خلال استضافتنا في الندوات ومن ذلك لنقل المفاهيم المرورية هاي شراكة مجتمعية. فهي كأنها أيادي تتضافر مع بعض لتنهض بمسؤولية واحدة أهي مسؤولية الأمن أين كان صورة
1: صح.
0: فهو الأمن المروري أو أمن المجتمعي.
1: نعم.
0: فكلنا احنا من خلال الشراكة المجتمعية نؤكد لن نستطيع أن نؤدي دورنا كاملا إلا من خلال الشراكة المجتمعية مع كافة أطياف المجتمع.
1: دوما احنا بنكون معاكم ان شاء الله. واعتقد ان الوعي زاد لدى المواطنين وحتى المقيمين بأهمية الالتزام بقوانين المرور حفاظا على سلامتهم وسلامة غيرهم ايضا. يعني احنا في الختام قبل انا اختم معاك هل من كلمة اخيرة تحب تضيفها بخصوص اسبوع المرور الخليجي واعبر بامان؟
0: طبعا لا اريد ان تنتهي الحلقة
1: ولا
0: استمتعنا
1: احنا.
0: وياكم
1: ولا
0: صراحة
1: احنا. دائما
0: المر الوقت مر سريعا جدا.
1: نعم.
0: ما نقدر نحن نحسب الوقت وياكم على طول ما شاء الله. والسادة المتصلين الكرام أرجو أن نكون جاوبناهم وأثرين كل استفساراتهم. أرجو أن أيضا أثرين الاستفسارات والأسئلة اللي تقدمت فيها وقدمنا معلومة ولو يسيرة بخصوص الوضع المروري او المجال المروري. ناكد ان اسبوع المرور هو حلقه من الحلقات اللي احنا نتلقي فيكم دائما، ننقل فيها ما هو مستجد من خلال التوعيه المروريه، ما هو مهم في التوعيه المروريه. الرساله اللي السنه وايضا السنه القادمه اللي هي عبر باعمار رساله مهمه،
1: نعم.
0: تؤكد ان انت كمشاه شريك وياي في عمليه امن مروري، حافظ

0: على سلامتك، التزم بقواعد المرور. ترى أنت طرف ضعيف
1: صح
0: في الشارع، عدم التزامك يؤدي إلى إصابات بليغة ووفيات لا قدر الله، والتزامك يقيك من هذا الأمر. في النهاية دائما نتمنى السلام للجميع، ونؤكد ونناشد كل مستخدم الطريق، إن كنت مشاة أو سائق أو حتى راكب، التزم بقواعد المرور، فهي لم توضع إلا من أجل سلامتك. نحن كإدارة عامة المرور نعمل جاهدا من أجل سلامتك، عاوننا
1: صحيح
0: وانهض معنا بهذه المسؤولية، وتجنب ارتكاب المخالفات، تجنب ارتكاب السلوكيات الخاطئة اللي هي يمكن قلتيها من البداية، ان كيف الواحد يعني نستغرب كيف يعتبر الالتزام مو بشيء حلو، مو
1: بالضبط
0: بشيء، مو بشعور طيب، بالعكس
1: كأنه قيد،
0: كنا قيد عليه، معناه ويريد أن يخالف، كأن المخالفة هي الاستمتاع.
1: صح.
0: نعجب من بعض هذه الأفكار أو هذه السلوكيات وهذه العقليات. بالعكس الالتزام شيء طيب
1: طبعا.
0: وشيء حلو،
1: نعم.
0: وهو أسلوب حياة. فإحنا يعني نؤكد التزامك ودليل مسؤوليتك، ومسؤوليتك ودليل انتمائك لهذا الوطن،
1: نعم.
0: وانتمائك للوطن من خلال محافظتك على الأمن والأمانة بكافة صوره
1: إن شاء الله. يعني وبما أن أسبوع المرور الخارجي يأتي يعني خاص بالمشاة هالمرة، احنا نقول أيضا أنتم جزء أساسي من الطريق، وسلامتكم تبدأ بخطوة واعية، التزموا بأماكن العبور المخصصة، انتبهوا للإشارات، خلوا عينكم على الطريق مو بس على الهواتف، ترى حتى اللي يمشون المشاة حتى يمشون معينهم على الهاتف. مقدم خالد، يعني مو بس احنا اللي في سيارة،
0: والقانون يقول لهم انتبهوا، يعني ما خصهم بالهاتف
1: بالضبط.
0: نفس السيارة
1: ايه.
0: بس ترى يقول له انتبه، فكل صور الانشغال بغير الطريق العام
1: ايه.
0: ترى انت يعني
1: ترى ثواني يعني انتظار او انتباه ممكن تحميك وتحمي حياتك. فخلونا كلنا سائقين ومشاة نكون سبب في امان بعض. واحنا في ختام هذا اللقاء، المقدم خالد بوغيس مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور، نتقدم لك بجزيل الشكر والتقدير طبعا لتواجدك الدائم معنا، لإعطائك كل المعلومات في الأسابيع المرورية كما ذكرت، وفي أي مستجدات خاصة بالإدارة العامة للمرور. شكرا على المعلومات القيمة، على الجهود اللي تبذلونها في نشر الوعي، على حماية مستخدمين الطرق. وجودك ويانا دائما هو يعني يضيف لحلقاتنا ويوضح كثير من النقاط المهمة للمستمعين، فنقول لك شكرا جزيلا لك، ويعطيك ألف عافية.
0: شكرا لكم، وانتم بخير إن شاء الله، وشكر لكم أيضا، ونأكد أن احنا كنا سعداء اليوم كنا وياكم.
1: شكرا لك، وإحنا أسعد. وبشذي نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا، مستمعينا نتمنى أنكم تتواصلوا معنا إن شاء الله في نفس الوقت باكر. مع السلامة.

فضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزيك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دوني.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكر.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد. من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات،

0: بمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.
1: بحرين FM على هواك.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ

0: من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه، ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
1: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.
1: بحرين FM على هواك.

0: اشتقتلي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقتلك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقتلك قد السهر قد السماء قد ما حمد

قبلت اشواق فيني وامتعه اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعه بدونك اوقاتي تموت بهالحياه وتمر في قربك ثواني مسرعه.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.
1: بحرين FM على هواك.

0: بحرين اف ام
1: وبحلف لك
2: ما تلوميني
1: هشيلك برا حساباتي وما اسمح لك
2: يا

0: البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كل بذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أخبار الفورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات. The DRS now is open.

0: رياضة الفورمولا واحد. إذا قلنا فورمولا تعني بالعربي معادلة، وكلمة معادلة في عالم الرياضة قد تكون في بعض الأحيان غير عادلة، بينما الأبطال والمنجزين والمبدعين من يضعون قواعد العدالة في اللعبة. رياضة الفورمولا واحد تحمل في طياتها رياضة أجزاء الثانية، رياضة الإبداع ورياضة الإبهار، ورياضة عندما تنطلق أولا قد تكون أخيرا. إنها رياضة الفورمولا يا سادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خلال هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين FM 93.3، نلتقيكم في برنامج DRS. مثل ما نقول مستمعين الكرام، ردت لنا الروح الرياضية، وإذا قلنا الروح الرياضية احنا نعني في عالم الفورمولا واحد. كنا متابعين بشغف لأحداث سباق جائزة ميامي الكبرى، وبنتكلم بتفاصيلها بعد انقطاع وعودة الفورمولا بحكم الأوضاع وبحكم إلغاء سباق المملكة العربية السعودية وسباق مملكة البحرين والعطلة اللي صارت. ولكن احنا معاكم من خلال هذا الأثير نرصد ونتابع مجريات هذه الرياضة، كون مملكة البحرين موطن رياضة السيارات وتحديدا الفورمولا واحد في الشرق الأوسط. تقبلوا تحياتي، أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية المخرج إبراهيم تلفت، ونرحب بالفراريستا أحمد البن علي.
1: مرحبا، مساك الله بالخير أبو سعيد. ما شاء الله المقدمة هذه تستاهل العودة، عودة الفورمولا واحد تستاهل هذه المقدمة. أمسي عليك بالخير وعلى جميع الأخوان الموجودين في الاستديو، وطبعا على جميع السادة والسيدات المستمعين.
0: يا مرحبا وحياك الله، وبرجع لك في نقطة جدا مهمة من عقب ما نرحب بحبيبنا وأخونا واللي دائما وأبدا متواصلين كلنا مع بعض، اللي سماك أحمد البن علي، سماك باسم المكلة ريستا قاسم خنجي.
2: يا مرحبا، مسي عليكم بالخير أبو سعيد وأبو حمد. مقدمتك سوت لنا جوزبة مثل ما يقولون على عودة الفورمولا واحد وعودة الروح لنا احنا كمشجعين الفورمولا واحد. أبو حمد كلامك بخير،
1: انت صحة وسلامة،
2: العمر كله ان شاء الله،
1: سلامة عمرك طويل.
2: مع عودة الفورمولا وين احتفلنا بعيد ميلاد أبو حمد وعودة الفورمولا وين في ميامي،
0: في ميامي وفي إذاعة بحرين في
2: أمريكا. نعم
0: ردينا. يا سلام، مستمعينا الكرام عندنا خبر كان يعني غير حاصل، الحين صار حصل، هو العكس مفروض. اليوم يوم ميلاد زميلنا واخونا وصديقنا واللي موجود معانا من الموسم الاول لبرنامج DRS احمد البن علي، كل عام وهو هو بخير. كان يمني النفس بان يحقق احد سائقي فريق فراري منصه تتويج، ولكن الحمد لله على كل حال كانت بتصير الفرحه فرحتين، لانه يقول لنا واحنا جالسين في استراحه الاذاعه انه كان محضر اخبار.
1: اي والله مبارز شعر قصايد
2: يعني. اغاني بوستات يقول لك يعني
1: على الكلام اللي قالوا لنا يا ابو سيد
0: على الكلام يعني على التحديثات
1: 11 تحديث بنتكلم عنها ما شاء الله الحلقه اليوم. ما شاء الله اعدادك انا متحمس له ان شاء الله.

0: يا حبيبي بتواجدكم وبحضوركم. جاهزين؟
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: مستمعين الكرام، اللي وده يشاركنا براي، بتحليل، بمعلومة، وأيضا يعقب على اللي نسولف به عن الفورمولا واحد، يا مرحبا وحياكم الله على 1-7-4-4-5-6 من داخل مملكة البحرين، ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6. أي ملاحظة، أي تعقيب، أي شيء تقوله عن سباق ميامي، أيضا الكلام موجه للسادة المستمعين والمستمعات اللي يسمعونا في مملكة البحرين، وإلى أينما يصل هذا الأثير على 1-7-4-4-5-6 من داخل مملكة البحرين، ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6. لك مطلق الحرية، تكلم عن مدير فريق، سائق، استراتيجية، حتى كمباوند معين، يعني إطار معين ما عجبك، خذ راحتك. أكثر من كذي ما عندنا ها قاسم؟
2: 100%. خذ راحتك. بساط أحمدي.
0: بساط أحمدي. وإذا عندك أي سؤال حق أحد المحللين يا مرحبا وحياك الله، وإذا بتروح معانا حق أي محور يا مرحبا وحياكم الله. عندنا اتصال يقول أخونا وزميلنا عبد الله الشوملي، ناخذه ولا ناخره؟
1: لا ناخذه.
0: يا سلام. أنا أحب لك كذي.
1: جاهزين؟
0: يلا ناخذ الاتصال. السلام عليكم، مساء الخير.
3: عليكم السلام، مساء النور.
0: يا هلا ومرحبا وحياك الله.
3: الله يحييكم، معاكم محمود.
0: اهلين وسهلين وحياك الله يا محمود. شلونك يا محمود؟
3: الحمد لله.
0: محمود انت مع اي فريق اولا؟
3: ريد بول.
0: الله. الله اكبر.
2: كان ناقصنا واحد.
0: عطنا رايك عن السباق وعن عوده ريد بول وعن التحديثات وعن ابداع ماكس فيرستابن.
3: والله انا كنت بتفائل الخير، وخصوصا في سباق التأهيلي ان فيرستابن كان الثاني، وكنت اقول خلاص داخل على المنافسة، يعني خصوصا ان كان في منافسة في التأهيل بينه وبين صاحب المركز الاول واللي قاعد يفاجئنا السنة، يعني فهالعمر الصغير وري بوديوم والثلاث متصدر فيهم. بس اللي صار يعني فيلم الاكشن اللي صار امس في السباق، خلى السباق حلو بس نهاية على ماكس ما كانت، يعني خصوصا بالاستراتيجية اللي دخلوا فيها ريد بول، كانت استراتيجية ذو حدين. يعني ماكس أخذ البول، أخذ المركز الأول في أكثر من لفة، بس كان معروف يعني في النهاية الهارد ما بخدمونا لنهاية السباق.
0: أي نعم. تتوقع أن مديرة الاستراتيجيات عندكم السيدة هانا توفقت لما دخلت ماكس فيرستابن إلى البتلين عشان يبدل إطارات، تحديدا عقب اللفة السابعة مع أول سيفتي كار؟
3: وهي كانت فرصة، بما أن السباق كان واقف بسبب الحادث اللي صار، كانت فرصة، يعني ما كانوا بيحصلون فرصة أحسن منها. وأنا أتوقع أن كانوا ينتظرون أنه بيكون في سيفتي كار مرة ثانية، بس ما كان هالشيء، ما صار للأسف. والله كان بدش البتلين مرة ثانية وبياخذ بوس، بس اللي سوى لوكلير اخر السباق يشكر عليه صراحه.
2: طقيت محمد على الجرح.
0: اللي سوى متعمد شنيبه.
3: بعد ما يصير ناس احسن من نور.
0: الله يعطيك الصحة والعافية محمود. محمود
3: الله،
0: ترى كل اثنين احنا موجودين نفس هالتوقيت من 9:30 ل 10:30، واحنا محتاجين
3: ان شاء الله، وعقبال ما يرجع سباق البحرين ان شاء الله
0: باذن الله تعالى بنقول لك بعض الاخبار على الحلقات الجايه. وتحيه لك وتحيه حق جميع مشجعي ريد بول، واحنا نحتاج نسمع اصوات مشجعي ريد بول للامانه.
3: يعطيكم العافيه، وان شاء الله معاكم كل اسبوع، ان شاء الله الاصوات ما تنقطع.
0: يا حبيبي مشكور يا محمود. مشكور ابو حمد. محمود خذلنا في اجواء السباق
1: دايركت على طول.
0: يا سلام، احنا بنرجع حق الاجواء، ولكن ابي اقول حق المستمعين الكرام وانوه بالتعديلات الجديده اللي صارت من قبل الاف اي اي، خصوصا احنا وقفنا في فتره وحين رجعنا في السباق الثالث.
1: نعم، الفرق استقلت فتره التوقف اللي صارت بسبب القاء السباقات او تاجيل السباقات اللي في البحرين والسعوديه، عشان يعني صارت لهم فرصة لتعديل الملاحظات، خصوصا الملاحظات مع الاتحاد الدولي للسيارات. العديد من الفرق في أول ثلاث سباقات لاحظنا الكثير من الشكاوي بخصوص الطاقة وإدارة الطاقة بالتحديد، وشفنا أيضا العديد من الحوادث بسبب استخدام الطاقة الكهربائية مع الوقود.

0: أبرز التعديلات اللي صارت خلال هذه الفترة تقريبا عندنا في تعديل اللي هو في الانطلاقة. الانطلاقة لاحظنا في أول سباقات أن في سائقين عندهم مشكلة كبيرة في الانطلاقة، لذلك تم تعديل قوانين الانطلاقة بزيادة الطاقة المفقودة لأي سائق ما ينطلق بشكل سليم. هذه تعديل جوهري للحد من الحوادث في الانطلاقة. التعديلات الأخرى صار عندنا تعديل في التجارب التأهيلية، وأيضا صار عندنا تعديلات في السباق. في التجارب التأهيلية أهم التعديلات أن تم تقليل الحد الأقصى لإعادة شحن الطاقة من 8 إلى 7 ميجا جول. قبل كان يعني حسبة مختلفة حق إعادة شحن الطاقة، لكن هذه غيروها في التجارب التأهيلية. وأيضا منع ظاهرة السوبر كليبينج اللي هو القطاع المفاجئ للطاقة، وزادوها إلى 350 بدل من كانت 250 كيلو وات. هذه الله يسلمك كلها لدواعي الأمن والسلامة، وأيضا السائقين شاركوا في هذه القرارات. بالنسبة للسباقات في صار تعديلين مهمين اللي هو تعزيز زر البوست. قبل كان يعني مثل ما يقولون يستخدم السائق في كل الحلبة يستخدم زر البوست أو الطاقة المسموح فيها، لكن حطوا له حد أقصى ك 150 كيلو وات. في عندنا حطوا له من 350 ل 250 سووها. البوست كان في انقطاع مفاجئ للطاقة، وعشان ما يخلون هذا الانقطاع المفاجئ اسمحوا للسائق انه يستخدم زر البوست لتفادي ايضا الحوادث. هذه كلها بسعيد لدواعي الامن والسلامة، وايضا بمشاركة السائقين اللي اختاروا هذه القوانين.
1: نعم، بس بالنسبة حق مستمعين الكرام، توزيع الطاقة اللي هي MGUK اللي هي في السباقات اللي يصير اللي يقصدها أبو حمد، أن في الحلبة كلها الأول كان السرعة كلها فل، بغض النظر عن السوبر كليبينج، أنا أتكلم عن توزيع الطاقة اللي هو تحديدا MGUK. فصارت الاستخدام الطاقة 350 كيلو وات في مناطق التسارع والتجاوز الرئيسية، ستقيد السرعة، أتكلم عن التعديلات الجديدة، ب 250 كيلو وات في باقي أجزاء الحلبة للحد من السرعات العالية عند اقتراب السيارات مع بعضها، وشفناها مع أولي بيرمان والحادث.
0: نعم، والحادث.
1: طيب قاسم، الحين خلصنا من التعديلات الجديدة وبننتقل معاك حق مجموعة من المفردات، ونبي نذكر المستمعين احنا سولفنا فيها في بداية انطلاقة برنامج دي ار اس، لكننا بنسولف عنها اللي هي البوست والأفرتيك، وأيضا
2: الأفرتيك الوينجز.
1: أيوة،
2: الريتشارج الباتري مال السيارة. في 2026 صارت عندنا تحديثات في السيارة، صار عندنا طبعا الوينجز. قبل كان عندنا دي ار اس اللي هو بس الجناح الخلفي يفتح، الحين صار عندك الجناح الخلفي والجناح الأمامي يفتح في بعض المناطق اللي هي تكون فيها مثلا السرعات، يكون فيها حق الاوفرتيك يستخدمونه حق الاكسترا هورس باور مثل ما يسمونه. عندنا اللي هو الله يسلمك بعد اللي هي زر البوست هاي يعطيك اكسترا هورس باور، او يعطيك نفس قوه في المحرك حق الاوفرتيك او حق مثلا التجاوزات اللي تصير في السباقات. مثل ما قال اخوي ابو حمد ان غيروا فيه في البوست، فاحنا حتى شفنا في سباق ميامي لما المتسابق او الدرايفر يطق زر البوست تشوف انه يصير اسرع وتتم فيه سرعات، ما تطيح السرعه مره واحده، فشفنا في اكثر من منطقه في اكثر من ستريت لاين لما يعني يكونون في حاله الاوفرتيك او الديفند، لما يطقون زر البوست تشوف الاوفرتيك يتم السرعه موجوده للحين، وتشوف في تنافسيه تصير اكثر. طبعا عندك اللي هو زر الاوفرتيك، الاوفرتيك بعد يعطيك اكسترا هورس باور، يساعدك على ان في مراحل الاوفرتيك ان انت تقدر تتجاوز، وهاي اللي قاعد يحل الحين السباقات شوي، ان انت كدرايفر هل كومبوننتس الاربعه اللي حطوهم جديده في السياره، هالاربع كومبوننتس او هالاربع تغييرات الجذريه في سياره الفورمولا 1 في 2026 خلت السباقات تصير احلى. انت شلون تستهلك الطاقه اللي تصدر في السياره او في الباور يونت للتجاوز للديفند، اذا طافك متسابق شلون ترجع تاخذ البوزيشن من عنده، واحنا شفنا وايد تصير ان في سباق ميامي شفنا لكليري يطوف عقب يطوفون عقب يرجع ياخذ البوزيشن، نشوف متسابق يتاخر شوي يجدد عنده الطاقه ويرد يرجع.
1: انا عندي سؤال الحين.

0: ناس تسمع بوست وناس تسمع اوفرتيك.
1: صح.
0: الاوفرتيك له قواعد معينه اتوقع.
1: الاوفرتيك له قواعد معينه اللي هي عندك طبعا نفس ما كان الدي ار اس اللي هو ثانيه او اقل. انت عندك تقدر تفعل زر الاوفرتيك اللي هو يعطيك هورس باور، وعندك البوست تقدر تستخدمه في اكثر من منطقه في الحلبه.
0: جميل حلو. الريتشارج مود.
1: الريتشارج مود هاي يكون نفس الطاقه، يعني انت تستخدمها نفس الالكتريكال بوست حق الباور يونت. انت هاي تستخدمه في الليفتن كوست اللي هو كان وايد على كلام شلون يصير ريتشارج. الريتشارج يصير بالليفتن كوست في البريك، في البريكنج زون، في مناطق الكبح. هني تزيد مرحله اللي هو الكهرباء
2: التشارجنج.
0: اوكي جميل. الليفتن كوست مستمعينا الكرام بمعنى ان يعني بالعربي بنقولها والبحريني بنتحكى معاكم، تدوس سليتر سلمك الله
1: وطق بريك.
0: وطق بريك
1: او تدوس سليتر وتشري لك.
0: ايوه
1: بطه وترد تدوس.
0: ايوه هذه اسمها ليفت اند كوست. بكذي بدي الطريقه تشحن البطاريه اللي عندك، لان المحركات الجديده 50-50 صايره. فهذه من الاشياء الجديده، ومن نرجع نذكر المستمعين الكرام بمجموعه من المصطلحات الجديده الموجوده في عالم الفورمولا واحد، ان نحتاج نقول لكم بين فتره وفتره، لان احنا نحاول نشرح لكم بالصوت، اللي شاف السباق امس بيعرف احنا ايش نقصد.
2: بعد بسعيد في شيء تعديل يعني يمكن ما اذكره، وحسنا صوت المحرك في بشكل عام. صحيح. يعني صار تحسين لصوت المحرك بطريقه ما عشان يزيدون الاثاره.
0: صح. طبعا مستمعينا الكرام، سباق جائزه ميامي الكبرى عوده، وهي الجوله الثالثه بعد انقطاع. شاهدنا الجوله الاولى، الجوله الثانيه. الجولة هذه مميزة. ليش مميزة مستمعين الكرام؟ لأن فيها سباق سريع أو سباق قصير، وفيها سباق الجائزة الرئيسية. احنا بنشقح معاكم، بنروح حق السبرنت ريس عشان تكونوا معانا في الصورة، وننقلكم حق أجواء سباق الجائزة الكبرى. أبو حمد عطنا بريف ونبدأ سريعة عن اللي صار في السباق القصير أو السريع.
2: السباق القصير أو السريع مثل ما تفضلت، سباق يتكون من 19 لفة في ميامي تحديداً. التجارب التأهلية، الانطلاقة كانت لليندو نوريس، المركز الثاني حقق أنتونيلي، والثالث بياستري. هذه بالنسبة لأول ثلاث منطلقين، لكن في بداية السباق أو في انطلاقة السباق واصل كيمي أنتونيلي إخفاقه في الانطلاقة، يعني معتاد أنه هو يخفق في الانطلاقات، لذلك تراجع مركز كيمي أنتونيلي في السباق. السباق يعني ما كان فيه إثارة كثيرة، إلا في آخر الوقت حسبوا عقوبة 5 ثواني على كيمي أنتونيلي، تراجع على ثارها للمركز تقريبا السادس كيمي أنتونيلي، اللي يفتقد للخبرة من ناحية حدود الحلبة، لأن حتى في السباق شفنا هذا الشيء. عموما حقق المركز الأول، ثنائية عودة لمكلارن، وميامي دائما تكون فئة الخير لمكلارن. صحيح. بنتكلم فيها في السباق، أنا بقول لك ليش. نورس المركز الأول، بيستر المركز الثالث، ومنصة كانت للمرة الخامسة للفراري في السباق السريع.
0: صحيح. المركز الأول في السباق السريع أو القصير لاندو نورس، وحصل 8 نقاط. المركز الثاني أوسكار بياستري، 7 نقاط. المركز الثالث لكلير، حصل على 6 نقاط. المركز الرابع راسل، حصل على 5 نقاط. المركز الخامس ماكس فيرستابن، وحصل على 4 نقاط. أنتونيلي سادس، حصل على 3 نقاط. هاملتون سابع، حصل على 2 نقطة. وبيير غازلي سائق فريق الألبين، حصل على 1 نقطة. وباقي السائقين بالتدريج ما يحصلون على نقاط. احنا رحنا معاكم على أول 8 متسابقين. ننتقل معاكم من بعد السباق القصير، وإحنا شوية نركض معاكم مستمعين الكرام، لأن عندنا وايد سوالف وايد أشياء لازم نتطرق فيها، وعشان نحاول نوازن بين المبدعين والمنجزين وأصحاب المنصات في السباق القصير، وهي يعني ثنائية حق الفريق المكلارن أول وثاني، ومن أسعد الأشخاص طبعا في مملكة. نعم. البحرين قاسم خنجي.
1: نعم نعم
0: طبعا،
1: يعني هاي عودة كانت لنا، أو كانت
0: عودة ورسالة.
1: نعم
2: توجهون رسائل بعد،
1: على طول طرشت له أنا بعد، حطيت سويت تاج تنقرش فيه بس ما رد علي.
0: تنقرش فيه. عندي سؤال أنا بعد، عندي يعني يسألون الربع حق يعني سائقي مكلارن في سؤال. السؤال المطروح يا قاسم،
1: صح،
0: ونبي إجابة صريحة. شهدنا تصفيات السباق السريع أو القصير، وشفنا تواجد ملحوظ لسائقي المكلارن.
1: نعم.
0: وانت قل لي بعدين اي مراكز حصلوا في تصفيات السباق الرئيسي؟ شفنا تراجع حق سائقي فريق المكلارن.
1: صح.
0: المستمع والمتابع يقول نفس السيارة، نفس الأجواء تقريبا، ونفس الحلبة.
1: اختلفوا وياك في الأجواء، بنفس الحلبة إيه بس

0: تلو فيك في الاجواء.
1: عطنا التفسير. سوي لي لينك ما بين سبرنت.
0: شوف السبرنت ريس او كواليفاينج للسبرنت ريس كان يختلف عن اجواء ومثل ما يقولون اوضاع الحلبه في في في يوم في يوم السبت. فاللي صار الله يسلمك صار سباق السبرنت. فريق ماكلارين كان قاعد يبدع فريق ماكلارين من حيث الحضور من حيث التواجد. بعدها دشوا على السبرنت. السبرنت اختلف عندهم, الجو كان حار كان في هواء, حبوا يجربون شغله جديده في في في الباور يونت اللي هو باور يونت ماكلارين, ولكنه ما يعني مثل ما يقولون ما توافقوا في الاختيار اللي هو صار عندهم كليبينج سوبر كليبينج. فهاي اللي اثر ان الهايبريد باور يونت او الماكينه نفسها ما تعطيهم الباور اللي هم يبونه في اللفه الواحده, مما اثر عليهم.
1: هذه في وين؟
0: هاي كان في في الكواليفاينج.
1: زين حصلوا اول وثالث في الانطلاقه؟
0: لا هني في الكواليفاينج. كواليفاينج السباق مو كواليفاينج السبرنت.
1: خذني حبه حبه.
0: خذك حبه حبه.
1: لحظه شوي. قول لا اله الا الله.
0: لا اله الا الله.
1: انا شفت السبرنت قبل السباق الرئيسي.
0: صح.
1: الجريد نورس اول وثالث بياستري
0: 100%.
1: حلو
0: حلوين.
1: اروح معاك حق الجريد مال
0: السباق.
1: السباق
0: لاندو نورس الرابع.
1: ايوه.
0: وبياستري السابع.
1: هذه اشرحها لي.
0: هاي اشرحها
1: لي. ابي هالاولى والثانيه.
0: وعلى فكره في الكو... في كيو في كيو 2 كان بيطلع بياستري, ما كان يعني بالتوقيت الم...
1: صحيح.
0: اللي خلي يروح حقي
1: 15 او 14.
0: صحيح. وهي كلها لانه صار في تغيير في الجو, صارت درجه الحراره مرتفعه في الحلبه والهواء اثر على السياره نفسها. سيارات ماكلارين او بعض السيارات تكون سنسيتيف من حيث الاجواء.
1: نعم.
0: وبعد غيروا خريطه اللي هو يسمونها خريطه المحرك.
1: نعم.
0: فحتى هاي الخريطه ما فادتهم في التجارب التأهيلية. وتكلموا لاندو نورس وبياستري وزاك براون واندريا ستيلا, تكلموا ان احنا كفريق غلطنا في هذا في هذه مثلا خريطة المحرك, مما اثر عليهم في السباق.
1: جميل. وحمل عندك تعقيب على موضوع المكلارن واللي شفناه في السباق القصير غير السباق الرئيسي كترتيب على شبكة الانطلاق؟
2: نعم, لا اتوقع ان المكلارن فاجأت الجميع في الـ في الـ في السبرنت ريس. لذلك اتوقع بشكل كبير ان المرسيدس اظهرت كامل قواها اللي موجوده في التحديد في التصفيات. يعني استخدموا خلينا نقول يمكن خارطه محرك مختلفه او مرتفعه جدا, لان حسوا بخطر المكلارن. لذلك ممكن احنا نشوف مكلارن ايضا رجعت او تراجعت في في التصفيات بهذا السبب. وايضا مثل ما ذكر اخونا قاسم اسباب الجو وتغيير حراره الحلبة.
0: وبعد شوف اذا بنتكلم في هذه المواضيع, حتى باقي الفرقه توب 5 زادوا من قوتهم, فزادت التنافسيه. يعني احنا شفنا ماكس فيرستابن الثاني, شفنا فراري في التوب 5, شفنا لويس هاملتون, شفنا لكلير الثالث. فزادت التنافسيه بين الفرق الخمسه الكبرى. فهاي اللي بعد نفسه مثل ما يقولون يعطي حماس اكثر, والاغلاط هي اللي تعلم الافرقة اكثر في السباقات في السباقات الجايه,
1: خصوصا بعد وقفه وتحديثات
0: وماكلارين جاوا فريق كام يعني سياره جديده كليا تقريبا.
1: طيب على طار المكلارن والتحديثات ابو حمد, خلينا نروح قبل ما نتكلم عن السباق الرئيسي ولفه سريعه جدا بدون تفاصيل من الفرق اللي عندها تحديثات.
2: تقريبا اغلب الفرق دخلت هذه السباق بتحديثات. مثل ما قلنا الفرق استقلت فتره التوقف تقريبا الشهر عشان تحسن من سياراتها. ماكلارين من الفرق اللي جلب كثير من التحديثات, تقريبا 7 تحديثات. هذه ذكرني بسنه 2024. صح. جلبوا 10 تحديثات في ميامي, ومن يومها ماكلارين كانوا مسيطرين على بطوله العالم في 24 و25 من سباق ميامي. لذلك اتوقع انه راح يستمر يعني مستوى ماكلارين تصاعديا. مرسيدس هو اقل فريق ياب تحديثات, لانه تقريبا سيارته واصل البيك, يعني ما عنده شيء طاوره, لان كل شيء ما شاء الله عندهم سياراتهم ممتازه. ريد بول 7 تحديثات, الفراري 11 تحديث. هذه مثل ما قلنا في بدايه الموسم ان جميع الفرق تتفق او مدراء الفرق يتفقون ان هذا الموسم موسم تطوير, اللي راح ينجح في التطوير الفريق هو اللي راح يواصل ويفوز.
1: جميل. برجع لك ابو حمد, ولكن مرسيدس قبل ما اروح حق ابو حمد ارجع له. مرسيدس مثل ما قال ابو حمد واصلين للبيك, ينطرون سباق كندا.
0: صح.
1: احس توتو وولف مرتاح روق
2: نعم.

0: أظن مرتاح. أنا ما أعتقد أنه هو مرتاح.
1: لا شوف أنا عندي لحين مو مرتاحين توتو وولف ولا مرسيدس مرتاحين.
2: ما يبي تحديثات.
1: ما يبي تحديثات بس لحين شغالين يعني هم حتى لو يابوا بيبون يعني مثل ما قلت شغالين على تحديثات. مثل ما قلنا إحنا الفورمولا 1 طبعًا لعبة الأجزاء ولعبة الثواني ولعبة التحديث في الوقت تستفيد منه.
2: حلو.
1: فتوتو وولف وفريق المرسيدس الحين يشوفون سياراتهم في البيك بس قاعد يشوفون تنافسية.
2: حلو.
1: هاي مو معناته إنهم واقفين عن تطوير السيارة. ولكن بتشوف السباقات الجاية بتشوف أنا ما استبعدنا يمكن نشوف جناح مكارينا نشوفها في مرسيدس طريقة ثانية مثل ما شفنا في الريد بول. في الريد بول الحين شفنا الجناح بروتوتايب عن جناح الفراري المكارينا.
2: حلو.
1: فما استبعدنا مع الأيام راح نشوف تطويرات أو تطور سيارات المرسيدس لأن السباقات قاعدة تصير وراء بعض في تطور في السباق السيارات المتنافسة معاهم. قلت لك احنا شفنا سباق من 5 أفرقة تتنافس.
2: صحيح.
1: سباق ميامي طلع لك الخمس أفرقة عادت للتنافس مع بعض.
2: محمد سلفنا عن ماكلارن سلف قاسم عن مرسيدس ما نبي ننسى ريد بول.
0: ريد بول 7 تحديثات رئيسية أهمها في الجناح الأمامي في السايد بود الجناح الخلفي تقريبا نفس فكرة الفراري قطاع المحرك وفي الأرضية وأيضا في أجزاء ما يسمونها الزاوية الأمامية من السيارة.
2: طيب وهذه التحديثات أتوقع أن
0: هذه التحديثات يعني نعم سيارة ريد بول حسب المعطيات أن محركهم ثاني أقوى محرك ريد بول وسيارتهم من ناحية المحرك ممتازة لكن ينقصهم كان عندهم وزن مرتفع وأيضا ينقصهم تحديثات وجلبوا التحديثات وأيضا راح يجلبون تحديثات في السباق
2: قللوا الوزن هما؟
0: قاعدين يقللونه أكثر وأكثر
1: بس شفنا وبين عليهم يعني شفنا ماكس فيرستابن
0: وشوف أنا إذا إذا إذا شوف أنا التقييم من السائق الثاني ماكس لأن هذه
1: في عالم ثاني هو صعب السباق على روحه استمتع فيه.
2: أنا مستمعين الكرام مالي دخل جمهور ريد بول أحمد البن علي ترى يشجع فراري وما بقول حساب منصته لأن عشان بدهم تهجمون عليه خلنا إحنا إيه
0: فاي الهجوم اللي علي
2: 1-7-4-4-5-6 ذي رقمنا يعني إذا في مداخله أبو حمد يقول أحمد البن علي مشجع فريق فراري وممثلهم في برنامج دي آر إس يقول أن اليوم التحديثات اللي أبوها ريد بول في سباق جائزة ميامي الكبرى تحسب على السائق الثاني ألا وهو إسحاق حجار وكأن إذا ما خانتني الذاكرة أن السائق إسحاق حجار تسبب بحادث وسيفتي كار في السباق الرئيسي يعني الله يقدرني على فعل الخير هي وصلت النقطة صح؟
1: وصار ديسكواليفايد في الكواليفاينج فبدأ من البيت لين
2: وصلت النقطة
1: أتوقع وصلت
2: 1-7-4-4-5-6 كما أنت بخير
1: واضح أن في مشاكل بين ريد بول وفراري
2: نروح معكم مستمعينا الكرام إلى مجريات سباق جائزة ميامي الكبرى الجولة الثالثة في رزنامة عام 2026 بندش معاكم على طول حق السباق الرئيسي لأن الحين تبتدي معاكم النص الساعة الثانية من برنامج دي آر إس وهي مخصصة للسباق الرئيسي ومجرياته وماذا حدث به أي مداخلة أي تعقيب على المحللين علي شخصيا بتقولون أي شيء عن السباق يا مرحبا وحياكم الله على 1-7-4-4-5-6 من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0-973-1-7-4-4-5-6 اصطفت السيارات يا قاسم على شبكة الانطلاق فماذا حدث؟
1: أنا أسمي السباق ذي Early Chaos وليت دراما. هاي كان تحليلي لسباق ميامي. بدأت شبكة الانطلاق بوجود كيمي أنتونيلي الأول الثاني ماكس فيرستابن الثالث تشارلز كلير الرابع لاندو نوريس خامس كان لويس هاملتون
0: لا راسل
1: كان راسل السادس هاملتون السابع كان بياستري والثامن
0: لا ماكس فيرستابن ماري سوري كان راسل هاملتون راسل بياستري هاملتون
1: اي فهاي كانت شبكة الانطلاق بدأ السباق انطفأت الأنوار وبدأ السباق شفنا سباق انطلاقه كانت بعض الشيء جيد من كيمي أنتونيلي
0: ساعدة ترى القانون الجديد
1: ساعدة القانون الجديد أنه ينطلق وشفنا انطلاقة صاروخية من تشارل كلير اللي هو طبعا فريق فراري في هالموسم انطلاقاتهم صاروخية قاعدة تصير وشفنا انطلاقة

0: جيدة من ماكس فيرستابن ولاندو نورس في المنعطف الأول. ماكس فيرستابن لوكينج، كيمي أنتونيلي لوكينج، تشارل كلير قدر أنه يصير المركز الأول ويأخذ الانطلاق عنهم بحسن حظ، يعني أنه كان في النص الحمد لله ما صاد اللي هو يعني أنه يكون في حادث معاهم، ولكن بعدها شفنا ال 180 أو 360 اللي سواها لنا ماكس فيرستابن، وصارت مثل ما قلنا الخربطة، ورجع كيمي أنتونيلي ثاني ورجع الثالث والرابع، كانوا انطلاقات جيدة من فريق المكلارين. فشفنا بعدها بأكثر من منعطف شفنا بعد أكشن صار شوي، والحلو أن السباق كان في أكشن، يعني ماكس فيرستابن رجع أتوقع المركز التاسع والثامن بعد الكيوس اللي صار، شفنا كيمي أنتونيلي يرجع للمركز الأول ويخسر المركز حق نورس، شفنا راسل فايتنج مع فريق المكلارين، فهاي الأشياء اللي شفناها. وطبعا شفنا في أشياء صارت في النص بين فريق اللي هو الألبين فريق الفراري،
1: الألبين والفراري، لويس هاملتون حاول يتجاوز الخطأ أو الـ 360 من ماكس فيرستابن في انطلاقة السباق، لكن يعني اضطر أنه هو يخرج خروج الحلبة وواصل، لذلك لحق عليه كويلا بنتو مقدم سباقات جيدة مؤخرا. كنا في المنعطف 11 صار ان في تلامس بين كويلا بنتو وبين لويس هاملتون، وتضررت سيارة لويس هاملتون وأثرت على سباقه يعني بشكل كبير، خسر على ضوها مقدار قوة يقدر يسمونه 20 نقطة يعني،
0: واللي أثر عليه في السباق
1: وشفنا
0: يعني سباق جميل. شفنا مثلا فريق حتى فريق الويليامز سووا انطلاقات جيدة، شفنا يعني مثل ما قلت لك بداية السباق أول 7 لفات أنا كنت أسولف ويا واحد من الشباب كنت أتوقع سيفتي كار متى، قال لي والله عقب 25 إذا طق مطار، قلت له لا والله أنا أتوقع في سباق ميامي ما بطوف العشر لفات إلا في سيفتي كار، لأنه صارت يعني مثل ما يقولون الأكشن والكيوس والحركة اللي صارت، فشفنا انطلاقات جميلة، شفنا أوفرتيكس، شفنا ناس تستخدم وتستغل التحديثات اللي صارت في القوانين صحيح. فشفنا الأوفرتيك، شفنا البوس، شفنا أشياء صارت
2: صحيح. استمعينا الكرام عفوا عرفت الحبة
1: ايه
2: مكتوب عليها مالت الكحة بالإنجليزي قاسم ما عندك أنت؟
0: أنا ما عندي بكح لايف.
2: طيب مستمعين الكرام على أحداث اللفة الأولى في سباق جائزة ميامي الكبرى ألخص لكم: لكلير كسب مركزين، كيمي خسر مركز واحد، نورس كسب مركز، وبياستري كسب 3 مراكز من الانطلاقة، راسل ما تغير مركزه، وهاملتون ما تغير مركزه، كولابنتو كسب مركز، ولاوسن ليام لاوسن كسب 3 مراكز، ماكس فيرستابن على 360 يقصدون 360 انه عقب ما طلعوا من تيرن 1 ولفوا يسار ركب على الكيرف او صعد على الكيرف ماكس فيرستابن، والحلبة لها ظروف معينة ودرجة حرارة معينة، فافترت سيارته 360 درجة، لذلك خسر 7 مراكز، وأليكس ألبون كسب 5 مراكز. هذه الفورمولا 1 مستمعين الكرام، وإذا بتربطونها في مقدمتي في بداية الحلقة قلت أن الفورمولا عبارة عن معادلة، هي غير عادلة هذه المعادلة، لأن أنت تتكلم في أقل من نص لفة تتغير 7 مراكز، تطلع فوق أنت الأول ممكن تصير الثامن وإلى آخره من هالمجريات والمعطيات في سباق جائزة ميامي بشكل عام.
0: يعني على ضوء كلامك اللي أنت تقوله أنا بضيف عليك بس اسمح لي، ردة فعل كيمي أنتونيلي مع ردة فعل تشارل كلير 0.23 2-4 تعرف لي
2: بتعيدها يعني عشان من يفهم المستمع من كيمي ومن كلير.
0: كيمي متسابق اللي هو كان على شبكة الانطلاق اللي هو بول بوزيشن المركز الأول، المركز الثالث كان شارل كلير.
2: سلام
0: شارل كلير يعني، وكيمي أنتونيلي نسبة اللي هو مثل ما يسمونها ردة الفعل لما الأضواء تنطفي، ردة فعلهم حق الأضواء لما تنطفي 0.23 0.24.
2: أبيك تعيدها مرة ثانية، كيمي شنو؟
0: كيمي مرسيدس.
2: لا كيمي كم رقمه؟
0: الأول
1: 2.3 2.3 2.3.
2: أيوة
0: شارل كلير 2.4.
2: يا سلام
1: مو
0: 0.24 0.24 0.23.
2: أيوة
0: ولكن السرعة من 0 ل 200 كيمي 5.64 seconds.

0: ولكن الكلير 5.23 صدق انه كانت عنده ردة فعل اسرع كيمي انتونيلي، ولكن سيارة الفراري
1: توصل اسرع،
0: توصل اسرع.
2: ردة فعل كيمي اقل من ردة فعل الكلير
0: بالضبط،
2: في اقل من واحد جزء
0: اقل من، بس يفرق وايد في سباق الفورمولا 1. في سباق الفورمولا 1 اقل من جزء من الثانيه، او اقل من يعني مثل ما اقول ملي سكند، تفرق عند المتسابقين.
2: هذا كله اللي نسولف فيه مستمعين الكرام، ونقول لكم ان المعادله هي غير عادله. يعني احنا نتكلم 0.23، شنو يعني بوينت مستمعين الكرام؟ يعني اذا بوينت هذه ثانيه، هذه 1 بوينت يعني ثانيه واحده. احنا تعرف تقول ثا هاي ثانيه. رياضه الفورمولا هي رياضه اجزاء بالالف من الثانيه، بمعنى ان رده الفعل اقل من ثانيه، 0.23000 ثانيه. يعني انا ما اعرف اي عالم رياضيات ممكن يمثلها لنا برمشه عين. يا اتوقع يعني مو برمشه عين، هي بعد
1: أقل
2: من رمشة عين يعني. فهذا رياضة الفورمولا واحد. طيب أبروح معاكم مستمعين الكرام، في تعليق أول شيء على رفيجكم الكلير عشان نعطي حقه يعني.
1: في الانطلاقة نعم الكلير كان ذكي للأمانة. إذا بتلاحظ الإعادة من الانبورات هو بعد ما عمل قلق، لكن عمل بريكينج شوي متأخر. وشفت أنت ماكس طلع من يمينه وكيمي طلع من يساره، يعني هو كان عارف. أنا كنت متوقع في الانطلاقة يصير هذا الشيء، يعني عدواني جدا ماكس فيرستابن، وما استبعد إنه كان يبي يخوف كيمي. كيمي لازال صغير في الانطلاقات، يبي له كثير يتعود. لكن شارلو كلير انطلاقته جدا كانت ممتازة ومميزة في كل السباقات بالنسبة لشارلو كلير.
2: طيب مستمعين الكرام، راح أودع التصويت عند أخوي وزميلي محمد نعمان مخرجنا المبدع، وأيضا المخرج المبدع أخوي وصديقي وزميلي إبراهيم تلفت. هم راح يصوتون حاليا نتكلم عن أي فريق، فريق مرسيدس أو فريق فراري. عطوني في التوكبك، أنتوا تحكمون، أنا إنسان عندي مبدأ التصويت. اختاروا فراري.
1: يبونه
2: فراري. انا بالي دخل يا مستمعين، فاحنا بنسولف عن فراري، فريق فراري. نعم. في السباق بشكل عام مع احمد البن علي، وبننتقل الى فريق مرسيدس مع قاسم خنجي.
1: انت ما شاء الله اليوم كررت دائما الفورمولا معادله غير عادله، صحيح؟ هي دائما معادله غير عادله للفراري، لان الفراري في كل سباق للامانه نشوف دراما. يعني أنا الله مكافئني صراحة على صبري. سباق مخيب للآمال كثير بالنسبة للفراري من حيث النتيجة، لكن من حيث الأداء بالنسبة لكل السائقين للأمانة قدموا أداء ممتاز. عطفا على مجريات السباق، خصوصا شارلو كلير اللي تعاطف معه، بنتكلم عن الحادث اللي بيصيده يعني في في في في, في الحلقة.
2: الحين نبيها، لان هذه فقره فراري،
1: هاي فقره خلاص نقول. أيوة. نتكلم شارلو كلير قدم سباق ممتاز، تصدر السباق لي قبل السيفتي كار، لكن يعني بعد السيفتي كار خسر هذه الميزه. الفريق اتوقع اخطا عندما ادخله في في في البيتلين، لان كان المفروض شارلو كلير ينافس بيستري او ينافس نورس، فكان المفروض رده فعل شارلو كلير حسب وجهه نظري لازم تكون رياكشن على ثنائي المكلارن وليس جورج راسل، لأن جورج راسل واضح أنه ما كان في في في في يومه في هذه السباقة في هذه الجائزة بشكل عام. لكن الفريق يعني وقف شارلو كلير وصار بينهم لقظ بالناحية الراديو. الفريق أخبر شارلو كلير قال في أمطار في أمطار قادمة. طيب فأنا شخصيا كنت أتوقع مطر، يعني قلت خلاص 3 لابس، لأن قلت شنا قالوا أفتر 3 لابس أو 4 لابس، قلت خلاص الحين بيصير شاور. فالفريق تفاجأت إنه أدخل
2: شاور. مستمعين الكرام، في لغة الفورمولا يعني حلبة. حلبة بالبحريني يعني
0: سابح المكان بيصير.
2: أي بس بحرنا يعني على المرأخة. الله يسلمك يا أبو عبد،
1: بقول حلبة
2: غارقة بيصير. حلبة حلبة مطر وليس حلبة سباق، يعني عشان ديش تفاصيل
0: نتيجة غارقة بيصير.
1: فتوقعت أنا إن خلاص إن يعني بنشوف الكلير بيستمر في السباق لوقت الأمطار، لكن تفاجأت إن الفريق يعني قال تعال ادخل البيت، وصار هنا يعني في مشكلة بين الفريق وبين شارلو كلير، إن ليش أنتوا قلتوا لي ادخل البيت وين المطر؟ لكن أوامر الفريق فوق كل شيء. شارلو كلير دخل عشان يرد على جورج راسل من ناحية الاستراتيجية. للأسف تأخر في تبديل الإطارات شارلو كلير، هذه أول مرة

0: فراري توصل لثلاث ثواني في تبديل الإطارات، العادة الرقم 2.5 وأقل أو 2.7 وأقل، أول مرة توصل ل 3.7 في هذا السباق. أيضا لويس هاملتون سباقه من ناحية البيتلين كان أيضا متأخر، لذلك اضطر يطلع شارلو كلير خلف أوكون وخلف جورج راسل، وخذ وقت طويل جدا، استهلك إطارات، كان في صراعات بينه وبين جورج راسل لما تمكن من تجاوزه، لين ما وصل آخر شيء للمركز الرابع. أيضا بعدين على حسب مجريات السباق وصل للمركز الثالث. خلاص أنا هني شخصيا خلاص كنت مجهز إن بوديوم، هذه هدية فراري حق أبو حمد إنه بيعطونا يهدونا بوديوم المركز الثالث. فجأة أبو سعيد، أنا تاني كنت أقول حق أخوي قاسم، أنا كنت قاعد أصمم صورة النتيجة.
1: أيوة.
0: فعليا ما كنت أنا منتبه حق التلفزيون، وحتى يعني ما قاعد أسمع، يعني مو مركز بتاتا، كاتب بي 3 ولويس هاملتون بي 7. بس خلاص سويت سيف، رفعت عيني إلا لوكلير بي 5 بعد، مو بي 4 بي 5. فللأسف لوكلير في اللفة الأخيرة، في اللفة بالتحديد كم كان له السباق؟
1: 57
0: شارل لوكلير عمل 360 بعد، والسيارة تضررت بشكل كبير، وعلى ضوءها تم يخرج خارج حدود الحلبة ويرجع يدخل، لأنه ما كان عنده المقود حق السيارة، ما كان يشتغل بشكل سليم، السيارة ما قاعدة تتجاوب مع شارل لوكلير. على ضوءها خسر مراكز أمام راسل وأيضا أمام ماكس فيرستابن، وأنهى سباق في هذا المركز. لويس هاملتون سيارته تضررت مثل ما قلنا من سباقه مع كوالا بنتو، لذلك خسر كثير من الطاقة. كان مهم على لويس هاملتون أنه هو على أقل تقدير أنه هو ينهي السباق، أنهى السباق. من ناحية التحديثات، جمهور فراري صحيح أن احنا دخلنا 11 تحديث، لكن حلبة ميامي بكونها أنها هي أيضا حلبة سباق سريع، ما راح نشوف يعني فيها الحقيقة السيارة، لكن إن شاء الله مع السباقات القادمة راح نشوف هذه الأمور تكون إن شاء الله متطورة أكثر مع الفراري.
1: نعم. حطوا عينكم على الوقت، عرفتوا؟ إحنا ورانا وايد أشياء. أروح حق قاسم إلى فريق مرسيدس.
2: فريق مرسيدس بعد ثالث سباق، العلامة الكاملة لفريق مرسيدس في بعض الأحيان، كيمي أنتونيلي العلامة الكاملة بخلاف الستارت في السبرنت ريس، ولكن العلامة الكاملة في سباق في ميامي. جورج راسل ويكند، يمكن نسميه ويكند للنسيان، ما كان موجود يعني ذهنيا، أو he was not ready for سباق، أو أنه قاعد نشوف كيمي أنتونيلي قاعد يبدع في السيارة أكثر، كونه يعني ما عليه ضغوطات مثل الضغوطات اللي على راسل. كيمي أنتونيلي مثل ما نقول أول متسابق يحصل على ثلاث سباقات يفوز فيها من ثلاث بول بوزيشن. ما صارت في تاريخ الفورمولا واحد أن متسابق أي 3 بوديومز و 3 بول بوزيشن و 3 وينز. فكيمي أنتونيلي مثل ما يقولون قاعد يصرف العلامة الكاملة. فريق مرسيدس ما حضر أبغريدز في سباق ميامي، لأن السيارة مثل ما نقول فيها طاقة. فريق المرسيدس مع كل تغيير للقوانين في الفورمولا 1 يبدع ويكون متواجد. يعني ما عندي كلام أقدر أقول لك عن تحديثات وتطويرات، ولكن الفريق نفسه مرسيدس قاعد يطلع في الدرايفرز نفسهم. فقاعد أشوف أنه بعد ثالث سباق كيمي أنتونيلي علامة كاملة، جورج راسل والكم يعني بيرجع وبينافسون. هل في تحديثات قادمة؟ أكيد في تحديثات قادمة، وفريق مرسيدس ليه ما كشف عن كل أسراره.
1: صحيح. قبل ما أروح حق أبو حمد وتعطينا عن ريد بول، خصوصا أنه يعني غردوا بجناح واحد فقط، أنا قلت معلومة صح يا الرابع؟ صح
2: 100%.
1: غردوا هم كانوا جناحين للدقيقة لللفة. بالنسبة حق مرسيدس، مستمعين الكرام، راسل صرح قبل ما يبتدي سباق الجائزة أنه ما يفضل هذه الحلبة، ولكن هذه مو بعذر حق الأبطال، هذه حق مستر كونسيستنسي ومستر ساتردي. أنا كنت أتمنى أنك ما تصرح هذا التصريح، وجهة النظر شخصية، لأنك أنت بطل وينافسك بطل قادم، فالأفضل أنك لا تخلق الأعذار، وهذه عقلية الأبطال،
0: يحرج نفسه.
1: مع أن أنا يعني مشجع حق ثقافة وعقلية راسل. راسل ما توافق في السباق و

بين في الراديو انه في اشكاليه معينه وكان عنده خطا مع الفريق انه يوم عادوا السباق بعد السيفتي كار قال لهم انا كنت على اعدادات معينه وانتم المفروض تنبهوني، فهذه صار خطا مشترك. كيمي انتونيلي قدم سباق جدا رائع، قدر يستخرج من السياره كل طاقتها وعرف يستخدم المتل

0: مرسيدس نروح معاكم الى ريد بول.
1: ريد بول خلينا نقول ماكس فيرستابن بالتحديد, لان اسحاق حجار ايضا خلينا نقول سباق للنسيان, حادث ما اعرف شلون صار له بروحه وخرج خارج الحلبه وصدم في الجدار. ريد بول مع التحديثات مالتها في هذا السباق اداءها كان ممتاز مع ماكس فيرستابن. ماكس فيرستابن بس بعد ال 360 وبعد تراجعه دخلوا باستراتيجيه في السيفتي كار, دخلوا باستراتيجيه اتوقع عدوانيه كثير, لان تقريبا كم لفه بالاطار الهارد,
2: 51
1: لفه بالاطار الهارد. ماكس على الرغم من انه هو سائق طبعا خلينا نقول اسطوري, لكن لازم ظروف السياره, ظروف الحلبه, ظروف الاطارات ما تساعده, فيعني ما كمل الشيء عنده, لكن يحسب الكامباك لماكس فيرستابن. ايضا يحسب الكامباك للريد بول اللي شفناها في هذا السباق على عكس الثلاث سباقات الماضيه, كانوا يطلعون من الكيو 1 كانوا يطلعون من الكيو 2, لكن في سباق ميامي خلينا نقول انهما من ابرز الفرق, وايضا ماكس فيرستابن حصل على تصويت افضل سائق بالنسبه للجمهور.
2: واتوقع رجع السوبر ماكس في السباق.
0: صحيح. مستمعين الكرام بنروح حق ماكلارن, ولكن يعني بعد ماكس فيرستابن ما حد يمثل فريق ريد بول عندنا حاليا في برنامج دي ار اس, لذلك احنا مضطرين نتكلم عن هذا السائق وايضا عن الفريق, وهو فريق بطل, وايضا ماكس فيرستابن بطل عالم اربع مرات. اربع ابو حمد
3: اربعه
0: انا اللي عارفه حسب العرف السائد انه اربع, بينما مشجعي فريق ماكلارن
2: ثلاث, مرسيدس سابقاً وماكلارن حالياً يقول لك ثلاث.
0: أنتوا بعد وياهم؟ ماكلارن وقفوا معاكم؟
2: إيه.
1: عشان هاملتون.
2: هاملتون لا ثمان مرات.
0: طيب ما أقدر أقول شيء. ما الحب إلا الحبيب الأولي.
2: أكيد.
0: جاب لكم بطولة.
2: وأنت صيد علي صورة. لابس مرسيدس.
0: الحمد لله وثقت في الأثير وثقة لعام 2060-70. على السريع بس ماكس فيرستابن بدأ ثاني, واجه مشكلة في البداية. ووضحوا سبب المشكلة واعتذر لهذا الفريق, وأنا كنت أتمنى تذكرون ذي النقطة, اعتذر ماكس فيرستابن للفريق من التيرن الأول, وهذه عقلية الأبطال, اعتذر وقال هذا الخطأ خطأي. لذلك ماكس فيرستابن بين عقلية البطل وأنه بطل عالم لمدة لأربع مواسم.
1: أنا ما عرفته هو
0: يعتذر. أنا عجبني
1: لأنه مو متعود منه أنه يعتذر. صحيح.
2: بس كنت مستمتع وأنا أشوفه من مركز 16
1: ايه.
2: يروح يود يتصدر السباق عقب يرجع بسبة 51 لفة أنت قاعد تنافس, وبعد ليه آخر لفة أنت تقوم تجاوزات وتخلص السباق المركز الرابع والخامس.
0: صحيح. هذا اللي كنت أنا بذكره استكمالا حق كلامكم, إن من عقب اللفة أو من عقب اللفة السابعة سيفتي كار أو عزول الفريق, إن أدخله كان أول من دخل وبدل من ميديم إلى هارد, وهي كانت استراتيجية انتحارية مبنية أولا على أنه ممكن يطيح مطر, والسيدة هانا يعني مشهورة بالاستراتيجيات الجميلة, ولكن لأن ذي الخطة ما نجحت وماكس فيرستابن عنده عقلية الأبطال قدر ينافس إلى الرمق الأخير من هذا السباق, واللي يشهد آخر 10 لفات من سباق جائزة ميامي الكبرى راح يشوف أنه كيف ممكن سائق يختم على الهارد ب51 لفة. أنا أتوقع أن بيريلي راح يسوي دراسة على تاير ماكس فيرستابن.
1: هم داخلين ترى بألين طاقم إطارات.
0: صحيح.
1: يعني المفروض أنه خلاص ما يقدر, لأن ألين طاقم المفروض.
0: فتحية حق سائقي فريق ريد بول, وتحية حق المشجعين لماكس فيرستابن, واتمنى ان قدرنا نوصل وننصف ماكس فيرستابن. نروح حق فريق ماكلارن, تحديدا لاندو نورس واوسكار بياستري مع قاسم خنجي.
2: فريق ماكلارن تكلمنا عنه قبل شوي, ان الفريق دخل بتغيير جذري في سيارة الماكلارن. تكلمنا عن سباق السبرنت
0: الرئيسي,
2: سباق
0: دايركت الرئيسي. انا بالرئيسي فقط ركز لي على الاثنين.
2: ايه؟
0: انا ما ابي الحين مثلا, ابي اللي يسمع قاسم يعرف نورس وين كان وبياستري وين كان.
2: فريق ماكلارن دش سباق الرئيسي في المركز السابع حق اوسكار بياستري, والمركز اللي هو الرابع حق لاندو نورس. خلص السباق دبل بوديوم, المركز الثاني والمركز الثالث حق فريق ماكلارن. استراتيجيات كانت استراتيجية لاندو نورس توقف واحد صارت, وكان على أساس أنه أوفرتيك كيمي أنتونيلي, ولكن كيمي كان بطل في هالسباق. لاندو نورس كان ينافس وكان يحاول يحصل على المركز الأول. صارت في تجاوزات، صارت في صار مثل ما يقولون في أكشن عودة

0: لاندو نورس للمنصات. أوسكار بياستري سباقه كان طويل، توقفه في منصة الصيانة كان طويل، مو بعوايد فريق المكلارين، ولكنه كان ينافس لآخر الوقت وقدر يتجاوز لكلير في تجاوز مثل ما نقول تجاوز دراماتيكي، وقدر يضمن المركز الثالث ودبل بوديوم حق فريق مكلارين. فريق مكلارين عودته كانت طيبة. سباق ميامي دائما معروف عودة فريق المكلارين بتطويرات بتجهيز لهذا السباق، وإن شاء الله القادم من تطوير حق فريق مكلارين يكون أفضل وأفضل.
1: نتائج مستمعين الكرام، النتائج النهائية، لأن في عقوبات صارت بنيها عقب شوي، بس عشان نقول النتائج النهائية لسباق جائزة ميامي الكبرى من بعد عقوبات اللي صارت بعد السباقات وبنذكرها عقب شوي. كيمي أنتونيلي في المركز الأول، لاندو نورس المركز الثاني، أوسكار بياستري المركز الثالث، جورج راسل المركز الرابع، ماكس فيرستابن المركز الخامس، هاملتون المركز السادس، فرانكو كلابينتو المركز السابع، شارلو كلير المركز الثامن، التاسع كارلوس ساينز، والعاشر أليكس ألبون. صحيحة؟
2: صحيحة.
1: طيب احنا بنروح حق أبو حمد. عندك أبو حمد انسحابات.
2: نعم. أيوة. أربعة سائقين انسحبوا، بيير غازلي، إسحاق حجار، ونيكو هولكنبرغ، وليام لاوسن.
1: طيب العقوبات قاسم
0: ثلاث، عندك على بوتس اللي هو كان داش بسرعة في البيتلين، فالعقوبة مالتك ثرو ذا بيتلين. عندك عقوبة ماكس فيرستابن خروج من منصة الصيانة داس على الخط الأبيض، فعليها خمس ثواني. وعندك تشارل كلير 20 ثانية، لأن بعد الـ 360 اللي صادته تم يقص في الحلبة، فكان أدفانتج قاعد ياخذ
2: كل منعطى خمس ثواني
0: فعطوه 20 ثانية.
1: لحظة،
2: جد
1: مستحقة ولا مستحقة؟
2: لا مستحقة، لكن يعني لو بنتكلم احنا ما بنطول فيها على يعني هو هاملتون في سنغافورة العام الماضي كان نفس الشيء،
0: صح،
2: لكن حسبوها لها خمس ثواني مع أن هاملتون بعد قطع أكثر من زاوية، لكن يبدو أن هناك في تحديث القوانين أو أن
0: في تحديث، ولأن كان في تنافسية في آخر
2: ايه نعم
0: في آخر اللافة، فكان
2: ايه حسبوها عليه. نعم.
0: حسبوها عليه.
1: طيب يقولون شفنا ميسي، بس مع أي فريق يا أبو حمد؟
2: شفنا مع المرسيدس.
1: شو يسوي مع مرسيدس؟
2: الحين مرسيدس عندهم اثنين ميسي.
1: انزين
2: كيمي أنتونيلي بعد يعني انا شابهه في الفورمولا واحد، يعني خلينا نقول
0: وقعد في سيارته بعد ما
2: تصدق، يعني خلينا نقول بنظره حياديه يعني يعتبر ميسي الفورمولا 1 كيمي أنتونيلي، والاسطوره مثل كيمي أنتونيلي مثل ميسي. تواجده في ميامي يعني مثير، ايضا ترى في العديد من الرياضيين اللي شاركوا ايضا في هذه الفعاليه مثل رافائيل نادال مال التنس،
0: شفنا ايضا
2: اي نعم هو ايضا شفنا لعبه تنس سيرينا ويليام، يعني هاي فرصه مناسبه
1: يتجمعون.
0: مو بس كذي، انت كلابينتو ليش لعب عدل؟
2: عشان ميسي.
0: كان ويا ميسي، لا
2: ايه.
0: طول الوقت كان ويا ميسي مصور وياه، شفت ايش مسوي في السباق.
2: كان في فعاليه بعد في الارجنتين حق كلابينتو
0: بالضبط،
2: نعم،
0: فكان يعني خذ الاكشن من صوبهم.
2: صحيح.
1: كلابينتو يعني اول
2: انا كاتبه اشوفه هني، يعني كنت بتكلم يعني لو كان عندنا محمر مفتوح كنت بقول لك كلابينتو في هذا السباق او في هذه الجائزه بالتحديد جدا جدا ممتاز،
0: ابدع.
1: هو ترى يعني انا كانت فرشتي حق ميسي حق كلابينتو عشان يصير محمر مفتوح.
2: يا بروحه
1: شوف محمد عطاني فار قال بس عندي زيت المحور.
0: انا عندي في السباق كلابينتو وفريق ويليامز ابدعوا في هالسباق.
1: انزل لحظه، انت بكلابينتو ولا الويليامز؟
2: انا بتكلم عن كلابينتو.
1: اي عرفيك.
2: لا كلابينتو للامانه، يعني شوف العام الماضي وحتى اللي قبله ضغط كبير عليه حتى من رئيس الفريق في الالبين، كان يعني ينتقد انتقاد مباشر اذا ما اديت يعني خلال اربع سباقات ولا خمس سباقات بشكل ممتاز راح اطردك. يعني تخيل سائق يحصل كل هاي الضغوط. غازلي ايضا سائق مو بسهل اللي يتسابق وياه في نفس الفريق، سيارته مو من افضل السيارات، لكن نشوفها مؤخرا على الاقل في اخر سباقين يقدم مستويات ممتازه، حصل على نقاط في هذا السباق، يعني مجهود ما شاء الله يثنى عليه حق كلابينتو.
1: ايش تبي تقول عن ساينز والبون؟
0: الله ساينز متسابق سابق عند المكلارين وعند الفراري، وقاعد يبدع الحين ويا ويليامز،
2: بس سيارة ما تساعد
0: ولكن احنا شفنا اليوم شفنا في سباق ميامي استراتيجيات ألبون واستراتيجيات ساينز ساعدتهم أن يوصلون حق النقاط، مع أنهم يوم

0: في التجارب التأهيلية ما كانوا حتى موجودين من توب 10، كانوا في كيو 2 طلعوا، فإن يرجعون ويأخذون هال يعني مثل ما يقولون الانطلاقة اللي كانت ممتازة ويتمون ينافسون عليها كان شيء طيب وحلو، إن نشوف فريق قاعد يرجع مثل فريق الويليام الأسطوري يعود حق النقاط، وشوي شوي نشوفه إن شاء الله.
1: بسعيد، أنا عندي لك سؤال.
2: أنا عندي جوابين.
1: استون مارتن وين؟
2: استون مارتن، استون مارتن ترى يلعبون مع بوتس، شفتوا بوتس مركب سوفت بوتس. السباق يا الرابع مركب سوفت. انا يوم شفت حرف الاس لا قلت لا مو من صجه، وفوق الونزو يعني قدامه الونزو قلت لا لا من صجه بوتس سوفت.
0: بوتس مركب سوفت، استون مارتن سرعتهم مثل سرعات الفورمولا 2.
1: الفورمولا 2 فعلا محزن للاستون مارتن، يعني
0: انك تشوف فريق صحيح هالقوه
1: بهذه الاسامي اللي موجوده فيه، يعني للامانه شيء محزن انه ما نشوف استون مارتن في ضمن على الاقل خلينا نقول الصف الثاني من الاربعه الكبار.
2: صحيح، احنا بنسولف عن استون مارتن عشان تكونوا في الصوره. انا عندي محاور الحلقه الجايه عن استون مارتن، بنسولف عن الروكيز، بنسولف عن
0: عطني الكادلك بعد شوي،
2: بنعطيك الكادلك بس يعني ما يصير فالتيري بوتس سوفت. واتوقع انا يعني عطوه يمكن العلم ذي اللي يطوف الخط
0: اي اول واحد،
2: هو كل سباق يسويها لا كل سباق يوصل الليمت.
0: انا تعرف اقول لك يعني عندي احساس ان فريق الاستون مارتن وفريق الكادلك يعاملون السباق مع
1: تجارب تجارب.
0: نعم. ياخذون منها المعلومات لان سيارهم ليه ما وصلت لمرحله واتوقع صحيح بيسوون حركه اللي هي تطوير السياره في نص الموسم، اتوقع بعد السباق بعد سباق كندا
1: بعد يوم في شهر يونيو تقريبا في النظام اللي قلنا عنه او بنتكلم عنه ان شاء الله في الحلقه القادمه اللي هو الاي دي او. هذه كل الفرق قاعده تنتظره اللي في تطوير المحرك.
2: صحيح، احنا بنتكلم اكثر لان عندنا حلقتين قبل السباق الجاي، حلقه كندا، فبنوزع السوالف ان شاء الله على الفرق المنتصف وفرق اللي دائما تكون في مو دائما الفرق اللي حظها ومستواها في مؤخرة ترتيب الرزنامة أو جدول السائقين والمصنعين لهذا العام، لأن هي بعد توافيق واجتهادات وإلى آخره وأرقام وحسبات وإلى آخره من هالأمور. خذناكم شوية معنا بسرعة اليوم، بس أنا سعيد أني سمعت صوت محمود في بداية الحلقة. نعم. ومن أحد مشجعي فريق ريد بول، وهذه دعوة حق مشجعي فريق ريد بول، لأن أبو حمد هالسنة مو مشخصنها معاكم الحمد لله.
1: لا أنا طول عمري مو مشخصنها لا
0: والله هي دعوة حق جميع الجماهير مثل ما يقولون، إن نسمع أصواتهم نسمع آرائهم. في جمهور حق استون مارتن، حق الريد بول. نعم. حق المرسيدس، حق المكلارين،
1: تشوفهم ترى بعد بسعيد لو تلاحظ في الردود في المشاركات. صحيح. تشوف اللي حاطين علم علم البحرين وقاعد يشارك ورد، اتمنى يشاركون في برنامج الدي ار اس.
2: احنا ابتدينا هنيناك بيوم ميلادك ونقول لك كل عام وانت بخير مره ثانيه والعمر كله يا ابو حمد.
1: تسلم، عسى عمرك طويل
2: وانت والعائله الكريمه ان شاء الله.
1: جزاك الله خير، شكرا لك.
2: وقبل انا ما ختم بس مستمعين الكرام، يعني كلمه في حق اخوي احمد البن علي، من الشخصيات المميزه في مملكه البحرين اللي رسمت لها خط واضح من البداية في خدمة الرياضة البحرينية بشكل خاص، وأيضا خدمة الرياضة المتعلقة بمرتكزات أساسية عندنا في مملكة البحرين، ألا وهي رياضة الفورمولا واحد. وكلنا نعرف ونتذكر 4/4/2004 ورؤية سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأن تكون رياضة الفورمولا واحد في مملكة البحرين، وبذلك أصبحت مملكة البحرين موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط. فأخونا أحمد بن علي أبو حمد من الشخصيات الرياضية الإعلامية لترصد ماذا يحدث في عالم الفورمولا واحد منذ نشأتها وقيامها في مملكة البحرين إلى هذا العام، من خلال مجموعة من المنصات الإخبارية التي تتابع وترصد أخبار الفورمولا واحد. لذلك احنا حريصين أن تكون هذه الطاقات الشبابية المميزة في مملكة البحرين من خلال هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين FM 93.3. ولا ترد علي لأن هذه كلمة حق.
1: جزاك الله خير، شكرا.
2: وأيضا قبل ما نختم، أيضا أخوي قاسم خنجي من من من الشخصيات اللي أنا من تعرفت عليه ويحب الفورمولا واحد وسمعت عنه أخبار طيبة، وشاركنا الموسم السابق في مجموعة من الحلقات في برنامج دي ار اس، ولذلك هو موجود معنا أيضا في هذه الحلقات امتدادا لمحبته للفورمولا واحد وإيمانا منا في هذا الأثير بتوجيهات من مدير الإذاعة السيد بدر محمد في دعم الكفاءات البحرينية في جميع التخصصات، وتحديدا نتكلم في برنامج دي ار اس في عالم الفورمولا واحد. أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية المخرج المبدع إبراهيم تلفت. نشوفكم على خير، في أمان الله.

أخبار الفورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات. The DRS now is open.

0: سنتر يعطيكم العافية.
1: جديد الفنانة سليمة بلاش طيبة بيانو فيرجن. ما أقول.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 3 حتى 16 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.
1: بحرين FM على هواء.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ لحنها محمد بن لعبون وصار اسمها

السهر على ضوء القمر السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هوا. على

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.
1: بحرين FM على هواك.

0: بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟
1: ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دائما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

لملم شاءت خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.
1: بحرين FM على هواك.